حجره ديكو بابا بتولى بيجا بلا خاطر تبي هزت السيف وجيت شاف انت شاف انت بكبي روزك يا

وخلك ما يا إيروجي لسر طاخة أشرفية بشادو يمين ورم بهبرة طاخة أشرفية كوناس بيجي وطاخة أشرفية جي قريدا يبارزقها هلا بيه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

أجرى وفد تركي يضم رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بلال أردوغان الخميس 14 من أيار جولة في محافظة حلب السورية. وضم الوفد إلى جانب بلال أردوغان نائب رئيس حزب العدالة والتنمية رئيس العلاقات الخارجية فيه ظفر صيراقايا ونائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب عبد الحميد قل ورئيسة بلدية غازي عنتاب الكبرى فاطمة شاهين ورئيس بلدية منطقة شاهين بي في غازي عنتاب محمد طهماز أوغلو وسفير تركيا لدى دمشق نوح يلمز ورئيس فرع حزب العدالة والتنمية في غازي عنتاب فاتح محدث فدائي أوغلو. واستهل الوفد التركي جولته بزيارة مقر محافظة حلب والتقى بلال أردوغان والمسؤولون المرافقون له بمحافظ حلب عزام الغريب لينتقلوا لاحقا إلى الجامع الأموي في مدينة حلب. وتلقى الوفد التركي معلومات من المسؤولين السوريين حول أعمال ترميم الجامع، كما زار الوفد أصحاب المحال التجارية في محيط قلعة حلب والتقى مفتي المحافظة إبراهيم شاشو. وفي كلمة ألقاها بلال أردوغان خلال فعالية حملت اسم لقاءات التراث المشترك التي نظمها اتحاد الديمقراطيين الدوليين في مدينة حلب السورية، قال رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بلال أردوغان إن تركيا تعمل من أجل ازدهار واستقرار وسلام وقوة جميع الدول الشقيقة وجميع شعوب المنطقة التي تشاركها أواصر الصداقة والثقافة المشتركة، علاوة على عملها من أجل تعزيز قدراتها الذاتية. ويتكون اتحاد الديمقراطيين الدوليين من منظمات مجتمع مدني في أوروبا ومقره الرئيسي مدينة كولونيا الألمانية وله فروع في عدد من الدول الأوروبية. وأكد بلال أردوغان أن تحول سوريا الشقيقة والجارة لتركيا إلى دولة قوية لن يكون نجاحا لسوريا وحدها بل انتصارا لضمير الإنسانية أيضا. وأوضح أنهم يعملون منذ 8/1/2025 أي منذ تاريخ إسقاط النظام المخلوع بعقلية ماذا يمكننا أن نفعل من أجل سوريا. واعتبر بلال أن هذه الزيارة ستسهم في إيصال يد الصداقة التركية إلى حلب بشكل أسرع وتحقيق خطوات أكثر إيجابية. وأشاد رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بأواصر الأخوة والمحبة بين الشعبين التركي والسوري قائلا أخوتنا مع سوريا لا تشبه أي شيء آخر، نحن لا نتحدث عن أخوة شكلية موجودة في الخطابات أو البروتوكولات أو الدبلوماسية، نحن نشعر هنا وكأننا في بيتنا فعلا، نشعر هنا وكأننا خرجنا من إسطنبول إلى بورصة إلى مدينة قريبة منا للغاية، ونشعر بالإحساس ذاته عندما نذهب من إسطنبول إلى سكوبيه في مقدونيا أو إلى سارايفو في البوسنة أو إلى قونيا في تركيا أو إلى سمرقند وبخارى في أوزبكستان أو باكو في أذربيجان، لأن قلوبنا تنبض معا. وشدد على أن تركيا من الدول التي طبعت القرن 21 ببصمتها وأنها من الدول المركزية في العالم. وأضاف في ظل استمرار صراعات القوى الكبرى في العالم إذا ما حدث انتقال في حراسة الحضارة فإن موقع تركيا في هذا التحول سيكون له دور بالغ الأهمية. ولهذا فإن تركيا مطالبة ليس فقط بتعزيز قوتها الذاتية بل أيضا بالعمل من أجل ازدهار واستقرار وقوة جميع الدول الشقيقة المنضوية ضمن تحالف ضمير الإنسانية وكل أبناء المنطقة التي نتشارك معها الثقافة المشتركة.
وفي سياق آخر أشار بلال أردوغان إلى أن اتحاد الديمقراطيين الدوليين الذي نظم الفعالية هو تجمع لأشخاص يحملون شعلة المحبة والضمير، ولفت إلى

الديمقراطيين الدوليين ليس مجرد مؤسسة للجاليات التركية في العالم، بل هو أيضا المنظمة المدنية الوحيدة التي ستقف إلى جانب أبناء المنطقة ككل وتشجعهم وتدعم حصولهم على تعليم أفضل وتعزز حضورهم في التجارة وتساعدهم في الوصول إلى مواقع أعلى في السياسة داخل البلدان التي يعيشون فيها. وأكد بلال أردوغان أن تركيا ستواصل دعم سوريا حتى النهاية قائلا: تركيا مدت يد الأخوة إلى أشقائنا السوريين في أوقاتهم العصيبة عندما طلبوا الأخوة، وقدمت ما استطاعت من دعم رغم كل حملات التشويه التي مارستها المعارضة في الداخل. وأضاف: كنت خلف الكاميرا عندما قال رئيس بلادنا قبل يومين من الانتخابات عبر التلفزيون: نحن ننظر إلى السوريين كمهاجرين ونؤمن بأن علينا أن نكون أنصارا لهم، ونحن نقوم بما تفرضه الأخوة.

بدوره قال السفير التركي لدى دمشق نوح يلمظ إن حلب التي عاشت آلاما كبيرة خلال الحرب كانت أيضا المكان الذي بدأ منه النصر، مضيفا أنهم كانوا إلى جانب إخوانهم آنذاك وهم إلى جانبهم اليوم أيضا، وأضاف نعمل من أجل استقرار وأمن سوريا وحلب، وتنمية سوريا هي تنمية لتركيا، ونحن نعمل على تضميد الجراح الإنسانية هنا وننفذ مشاريع مشتركة مع أشقائنا السوريين. من جانبه شكر محافظ حلب عزام غريب فريق اتحاد الديمقراطيين الدوليين على تنظيم الملتقى، وحضر الفعالية التي اختتمت بالتقاط الصور التذكارية نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية التركي عبد الحميد قل ورئيسة بلدية غازي عنتاب الكبرى فاطمة شاهين ورئيس بلدية شاهين بغازي عنتاب محمد طهماز أوغلو ورئيس فرع حزب العدالة والتنمية في غازي عنتاب فاتح محدث فدائي أوغلو إلى جانب مسؤولين آخرين.

مستمعين الكرام، نرجو من الله أن تعزز هذه الزيارات العلاقات الأخوية المميزة بين تركيا وسوريا وتعود بالنفع على الشعبين الشقيقين. قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر، نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

جلك سرسال بياكو شوبين خاون دابيكين دقند ترى در باستبون جلك زاروك بياكو خاطري خاطري خا جتا بخازن جتا مامي جتا مان ترى بكن جتا رابا دبار دكن بشتي همو سرسالان ديسا قلك ملكين هلبستين تا يندوها بشتي همو سرسال ديسا قلك ملكين هلبستين تا يندوها.

أبونا أسمان شفين سرصالي قندي تبدو نظان ريا تتارينا ين هسينا تني كزني انت دريش ترتبون وبجنا تجي مينا شاخين لاف لاف كي بينيني كان فيه الكسيا بينيني كان فيه الكشيا ناي بيراتا تجارا يكام يكامين دكنجان نايا كاتايا هين خابويا نجيني كادزاني دكي جنويني زارو كاتجارا يكام شكستن هلبستي تا ين ايرو اين كاتا يادوها ايدي تاريخ عندنا وينيت اين يورو ناكا

كوكو قلك دم صالندن كنكو قلك قرين يادن دريايو آسمان او قلك رنجندن ابينو قلك ريزان ريزانيدن هلبستو قلك ملكندن نينياكو قلك وينيندن قلك وينيندن قلك وينيندن أوليفر أم كيش نضاوية خلك ما يائيرو وأمي خاطري خجواب خازن وقالك سباس جبوك أهدر كريناوة وأمي هيفينا هو بمرابن هيا خلك كودن وهل بستكدن وهندك كيف خاشي دجج.

والي وزات تركيا لشاميكو نوح يلماز تيقل شاندياكا جي باليوز خانيا و شاندياكا جي اوضايا بيش اصازي يا شامي سردانا كوكار كهكا هل برينا خارني و كلو بالين بيش اصازي لفاي تخطا شامي كريا يلماز داخوياني خايي كو بيش جيبكو غشتي دجي تيكس كريا كو بيش اصازي استونا بيش جيكو هر دولتكي يويجي ديار كريا كو سوري دفي قونا خيدا جي هاو جايا كو شاندي و ببرهيني كو سماريا نوكو بهيس كرنا كو هل برينا بيش اصازي يادا كو اوية كاجي كو باندوركا اريني لسر آبوري و بيدا كرنا درفتين كار بكا و تيوي كو باليوزا باندورا جي پرس كريكين كو انرجيا لسر كو هل برينا دي تيا و اي پسنا كو برداواميا كاري كار كهي اوشيني اوانجي و مانيا و بشت كرا كرنا كو كار كرنا دا كو ده همان دمیده جی دوه کو بالکشان دیه سر خلکی گرید کو او جی کو هبونا هجمارکی مزینه او کار کریم به زمانی ترکی داخفه او دنف کارگه هیده جی کو او یکا جی نشانده ده کوه سوری گوت لترکی جی خاندنا آنکاره گرنه جی ازمونه ویوگ هستنه والاتی خیه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، العلم هو إدراك الأشياء على حقيقتها ومعرفة المعلومات والمعاني والأحكام على وجه صحيح مبني على الدليل والتجربة والتأمل، وهو مجموعة المعارف المنظمة التي يكتسبها الإنسان عبر التعلم والملاحظة والتجربة، والتي تمكنه من فهم الكون والحياة والتعامل معها. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال عز من قائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. مستمعين الكرام، ينسب إلى الإمام الشافعي القول: العلم ما نفع وليس العلم ما حفظ. وينسب إلى الحسن البصري: العلم علمان، علم اللسان وعلم القلب، فأفضلهما علم القلب. ويقول عبد الله بن المبارك: لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. ويقول سفيان الثوري: ما رأيت شيئا أفضل من طلب العلم بنية صالحة. ويقول أفلاطون: اتجاه التعليم يحدد مستقبل الإنسان. ويقول أرسطو: جذور التعليم مرة لكن ثمرتها حلوة. ويقول برنارد شو: الحياة تعلم، ومن يتوقف عن التعلم يبدأ في الموت معنويا. ويقول فرانسيس بيكون: المعرفة قوة. ويقول نيوتن: ما نعرفه قطرة وما لا نعرفه محيط. ويقول أينشتاين: المهم ألا تتوقف عن التساؤل، فحب الاستطلاع له سبب في ذاته. ويقول نيلسون مانديلا: التعليم أقوى سلاح يمكن استخدامه لتغيير العالم.

مستمعين الأفاضل، يقول سابق البربري: والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. لا ينفع الذكر قلبا قاسيا أبدا، وهل يلين لقول الواعظ الحجر. ويقول ابن السيد البطليوسي: أخ العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى، يظن من الأحياء وهو عديم. ويقول أحمد سكيرج: فكل بلاء أصله الجهل في الورى، وما الجهل إلا مرتع للمعايب. عليك بإحراز العلوم وبثها، فتحت لواء العلم أعلى المناصب. ويقول المتنبي: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة بالشقاوة ينعم. ويقول الإمام الشافعي: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في أخلاق العالم قصيدة القاضي الجرجاني التي يقول فيها: يقولون لي فيك انقباض وإنما، يقولون لي فيك انقباض وإنما، رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، وما زلت منحازا بعرضي جانبا من الذل أعتد الصيانة مغنما، إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، أنزهها عن بعض ما لا يشينها مخافة أقوال العدا فيما أولما، فأصبح عن عيب اللئيم مسلما، وقد رحت في نفس الكريم معظما، وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبت أقلب فكري إثره متندما، ولكنه إن جاء عفوا قبلته، وإن مال لم أتبعه هلا وليتما، وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما، وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما، وأكرم نفسي أن أضاحك عابسا وأن أتلقى بالمديح مذمما، وكم طالب ديني بنعماه لم يصل إليه وإن كان الرئيس المعظما، وكم نعمة كانت على الحر نقمة، وكم مغنم يعتده الحر مغرما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدما. أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا، ولكن أهانوه فهانوا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. فإن قلت جد العلم كاب فإنما كبا حين لم يحرس حماه وأسلما، وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من في الأرض أرضاه منعما، ولكن إذا ما اضطرني الضر لم أبت أقلب فكري منجدا ثم متهما، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره، إذا قلت قد أسدى إلي.

مستمعينا الكرام، ليحرص أحدنا على طلب العلم، فإنه رفعة في الدنيا وزاد في الآخرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. مستمعينا، نسأل الله أن نكون وإياكم ممن يحرص على طلب العلم ويتخلق بأخلاقه. صباح الخير.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، العلم هو إدراك الأشياء على حقيقتها ومعرفة المعلومات والمعاني والأحكام على وجه صحيح مبني على الدليل والتجربة والتأمل، وهو مجموعة المعارف المنظمة التي يكتسبها الإنسان عبر التعلم والملاحظة والتجربة، والتي تمكنه من فهم الكون والحياة والتعامل معها. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال عز من قائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. مستمعين الكرام، ينسب إلى الإمام الشافعي القول: العلم ما نفع وليس العلم ما حفظ. وينسب إلى الحسن البصري: العلم علمان، علم اللسان وعلم القلب، فأفضلهما علم القلب. ويقول عبد الله بن المبارك: لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. ويقول سفيان الثوري: ما رأيت شيئا أفضل من طلب العلم بنية صالحة. ويقول أفلاطون: اتجاه التعليم يحدد مستقبل الإنسان. ويقول أرسطو: جذور التعليم مرة لكن ثمرتها حلوة. ويقول برنارد شو: الحياة تعلم، ومن يتوقف عن التعلم يبدأ في الموت معنويا. ويقول فرانسيس بيكون: المعرفة قوة. ويقول نيوتن: ما نعرفه قطرة وما لا نعرفه محيط. ويقول أينشتاين: المهم ألا تتوقف عن التساؤل، فحب الاستطلاع له سبب في ذاته. ويقول نيلسون مانديلا: التعليم أقوى سلاح يمكن استخدامه لتغيير

مستمعين الأفاضل، يقول سابق البربري: والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. لا ينفع الذكر قلبا قاسيا أبدا، وهل يلين لقول الواعظ الحجر. ويقول ابن السيد البطليوسي: أخو العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى، يظن من الأحياء وهو عديم. ويقول أحمد سكيرج: فكل بلاء أصله الجهل في الورى، وما الجهل إلا مرتع للمعايب. عليك بإحراز العلوم وبثها، فتحت لواء العلم أعلى المناصب. ويقول المتنبي: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة بالشقاوة ينعم. ويقول الإمام الشافعي: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في أخلاق العالم قصيدة القاضي الجرجاني التي يقول فيها: يقولون لي فيك انقباض وإنما، يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، وما زلت منحازا بعرضي جانبا من الذل أعتد الصيانة مغنما، إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، أنزهها عن بعض ما لا يشينها مخافة أقوال العدا فيما أولما، فأصبح عن عيب اللئيم مسلما، وقد رحت في نفس الكريم معظما، وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبت أقلب فكري إثره متندما، ولكنه إن جاء عفوا قبلته، وإن مال لم أتبعه هلا وليتما، وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما، وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما، وأكرم نفسي أن أضاحك عابسا وأن أتلقى بالمديح مذمما، وكم طالب ديني بنعماه لم يصل إليه وإن كان الرئيس المعظما، وكم نعمة كانت على الحر نقمة، وكم مغنم يعتده الحر مغرما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدما. أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا، ولكن أهانوه فهانوا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. فإن قلت جد العلم كاب فإنما، كبا حين لم يحرس حماه وأسلما، وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من في الأرض أرضاه منعما، ولكن إذا ما اضطرني الضر لم أبت أقلب فكري منجدا ثم متهما، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره، إذا قلت قد أسدى إلي وأنعما. مستمعين الكرام، ليحرص أحدنا على طلب العلم، فإنه رفعة في الدنيا وزاد في الآخرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. مستمعينا، نسأل الله أن نكون وإياكم ممن يحرص على طلب العلم ويتخلق بأخلاقه. صباح الخير.

هناك آفل سيونك الخفصاية كل جنزة وروجه لاتي هلبة جساتي دو الزهد ايكو نيفرو وروجة سيشمي بوري هاتا ساعتا تديا ايكو بربانك وجي روجة چهشمي هاتو بورا وستاندين وابيكا جيشبو كوبك آنينا كارن چاندنية بلاس وبينك هين هاتيا كرنداكو سلامتی کار او بر دوامی نویجی بکو با پرستناکو و هرگولین جی نشکاوی ویجی کو چه ببین تیمن چاندنیه کو رینفسین کو پیوستیا بداوی کرنا او سستسیون بکو کارگری اکا کو بلند اجنو ویجی دا کو خواباتن او بریاری دا کو کمپکرنا آوی مینا کو بری جی حالتی ایوار روز چرشمی وگره او سازیا گشتیه یا آوی جی کو و خارن او کو سفاندنا آوه جي كو غماري جي لي هلا بي جي لي برونا خاج والاتيان دا خازج بو كو خطبونا كو چي بويا كو تكزدك جي كو اف يك جي كو پيوستيا بو دا كو برداواميا كاري كو سسسيوني بي كارگاريا كو بلند و بيايا كو بكا وادبن باندورا سدامي كو نوچا وكرنا مزكورا بكا

داخوينيه وزارتا خاندوني بلندو دابارياكو ري كارناكو مفضاليينكو وزارتا خاندوني بلندو لي كولينينكو زانستيا يا سوريا مروان الهلبي تكاسكرياكو وزاراكو بجرينجيا كامازن هرتشتيكو خاندا كارن زانينغها ادلبي وهلبي و ازاديكو بريكو داباريا را كارناكو مفضاليينكو بيجيشكياكو يكبوي اوكو مکانیزمین کو قبول کردن دیداتیتن دیتن زمان و دشوبینن اونا بوریا دیار کریا کو دنگو دا خازن وانجی گهشتنا با آوائه کی آدل او با کوک هفیه که هاتنا برچاف گرتن.

هفديتنا وزير بارسنا لقال شاندايا سويدا يا وزير بارسنا ليواك واندزيار مرهب ابو قسرة دني فيزكها خايا للشامي داجيكو بشوازيا لشاندايا كا بارسكها سويدا يكريا كوكو سركي شيا وانجينو نرياكو مفديا الشيخ كرمي الشيخ الياس البلعوسي دكريا وكود الدمي هفديتنا داجي قوه لكو ريفا كرناكا دباريا روشي بارسكهي هاتيا قرتن.

داخل يعني وزارة خامدني بلندو دبريكو ريكارناكو مفضلينكو وزارة خامدني بلند أولي كولينكو زانستيا يا سوريا مروان الهلبي تكاسكرياكو وزاركو بجرينجيا كامزن هرتشتيكو خاندا كارن زانينجها ادلبي وهلبي و آزادكو بريكو دباريا راكرناكو ميفضالية كو بجشكيا كو يكبوي اوكو مكانيزمين كو قبول كرنا ديداتيتن ديتن زمانو دشوبينن او نافبوريا ديار كريا كو دنگو دا خازن وانجي جهشتنا با آوايكي عادل او با كو وك هفية كهاتنا برچاف كرتن.

هفديتنا وزير بارسنا لقل شاندايا سويدا يا وزير بارسنا لواكو اندزيار مرهب ابو قسرة دني فيزكها خايا للشام دجيكو بشوازيا لشاندايا كا بارسكها سويدا يكريا كوكو سركي شيا وانجينو نرياكو مفديا الشيخ كرمي الشيخ الياس البلعوسي دكريا وكود الدمي هفديتنا دجي قهلكو ريفا كرناكا دباريا روشي بارسكهي هاتيا قرتن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، العلم هو إدراك الأشياء على حقيقتها، ومعرفة المعلومات والمعاني والأحكام على وجه صحيح مبني على الدليل والتجربة والتأمل، وهو مجموعة المعارف المنظمة التي يكتسبها الإنسان عبر التعلم والملاحظة والتجربة، والتي تمكنه من فهم الكون والحياة والتعامل معها. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال عز من قائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. مستمعين الكرام، ينسب إلى الإمام الشافعي القول: العلم ما نفع وليس العلم ما حفظ. وينسب إلى الحسن البصري: العلم علمان، علم اللسان وعلم القلب، فأفضلهما علم القلب. ويقول عبد الله بن المبارك: لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. ويقول سفيان الثوري: ما رأيت شيئا أفضل من طلب العلم بنية صالحة. ويقول أفلاطون: اتجاه التعليم يحدد مستقبل الإنسان. ويقول أرسطو: جذور التعليم مرة لكن ثمرتها حلوة. ويقول برنارد شو: الحياة تعلم، ومن يتوقف عن التعلم يبدأ في الموت معنويا. ويقول فرانسيس بيكون: المعرفة قوة. ويقول نيوتن: ما نعرفه قطرة، وما لا نعرفه محيط. ويقول أينشتاين: المهم ألا تتوقف عن التساؤل، فحب الاستطلاع له سبب في ذاته. ويقول نيلسون مانديلا: التعليم أقوى سلاح يمكن استخدامه لتغيير

مستمعين الأفاضل، يقول سابق البربري: والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. لا ينفع الذكر قلبا قاسيا أبدا، وهل يلين لقول الواعظ الحجر. ويقول ابن السيد البطليوسي: أخو العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى، يظن من الأحياء وهو عديم. ويقول أحمد سكيرج: فكل بلاء أصله الجهل في الورى، وما الجهل إلا مرتع للمعايب. عليك بإحراز العلوم وبثها، فتحت لواء العلم أعلى المناصب. ويقول المتنبي: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة بالشقاوة ينعم. ويقول الإمام الشافعي: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في أخلاق العالم قصيدة القاضي الجرجاني التي يقول فيها: يقولون لي فيك انقباض وإنما، يقولون لي فيك انقباض وإنما، رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولم

أقضي حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، ولم أقضي حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، وما زلت منحازا بعرضي جانبا من الذل أعتد الصيانة مغنما. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. أنزهها عن بعض ما لا يشينها، مخافة أقوال العدا في مأولما. فأصبح عن عيب اللئيم مسلما، وقد رحت في نفس الكريم معظما. وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبت أقلب فكري إثره متندما. ولكنه إن جاء عفوا قبلته، وإن مال لم أتبعه هلا وليتما. وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما. وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما. وأكرم نفسي أن أضاحك عابسا، وأن أتلقى بالمديح مذمما. وكم طالب ديني بنعماه لم يصل إليه وإن كان الرئيس المعظما. وكم نعمة كانت على الحر نقمة، وكم مغنم يعتده الحر مغرما. ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت، لكن لأخدما. أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة. إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما. ولكن أهانوه فهانوا، ولكن أهانوه فهانوا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. فإن قلت جد العلم كاب فإنما كبا حين لم يحرس حماه وأسلما. وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من في الأرض أرضاه منعما. ولكن إذا ما اضطرني الضر لم أبت أقلب فكري منجدا ثم متهما. إلى أن أرى ما لا أغص بذكره، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره. إذا قلت قد أسدى.

مستمعينا الكرام، ليحرص أحدنا على طلب العلم، فإنه رفعة في الدنيا وزاد في الآخرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. مستمعينا، نسأل الله أن نكون وإياكم ممن يحرص على طلب العلم ويتخلق بأخلاقه. صباح الخير.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، العلم هو إدراك الأشياء على حقيقتها ومعرفة المعلومات والمعاني والأحكام على وجه صحيح مبني على الدليل والتجربة والتأمل، وهو مجموعة

معارف المنظمة التي يكتسبها الإنسان عبر التعلم والملاحظة والتجربة، والتي تمكنه من فهم الكون والحياة والتعامل معها. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال عز من قائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

طريقا إلى الجنة. مستمعين الكرام، ينسب إلى الإمام الشافعي القول: العلم ما نفع وليس العلم ما حفظ. وينسب إلى الحسن البصري: العلم علمان، علم اللسان وعلم القلب، فأفضلهما علم القلب. ويقول عبد الله بن المبارك: لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. ويقول سفيان الثوري: ما رأيت شيئا أفضل من طلب العلم بنية صالحة. ويقول أفلاطون: اتجاه التعليم يحدد مستقبل الإنسان. ويقول أرسطو: جذور التعليم مرة لكن ثمرتها حلوة. ويقول برنارد شو: الحياة تعلم، ومن يتوقف عن التعلم يبدأ في الموت معنويا. ويقول فرانسيس بيكون: المعرفة قوة. ويقول نيوتن: ما نعرفه قطرة، وما لا نعرفه محيط. ويقول أينشتاين: المهم ألا تتوقف عن التساؤل، فحب الاستطلاع له سبب في ذاته. ويقول نيلسون مانديلا: التعليم أقوى سلاح يمكن استخدامه لتغيير

مستمعين الأفاضل، يقول سابق البربري: والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. لا ينفع الذكر قلبا قاسيا أبدا، وهل يلين لقول الواعظ الحجر. ويقول ابن السيد البطليوسي: أخو العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى، يظن من الأحياء وهو عديم. ويقول أحمد سكيرج: فكل بلاء أصله الجهل في الورى، وما الجهل إلا مرتع للمعايب. عليك بإحراز العلوم وبثها، فتحت لواء العلم أعلى المناصب. ويقول المتنبي: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة بالشقاوة ينعم. ويقول الإمام الشافعي: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في أخلاق العالم قصيدة القاضي الجرجاني التي يقول فيها: يقولون لي فيك انقباض وإنما، يقولون لي فيك انقباض وإنما، رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، وما زلت منحازا بعرضي جانبا من الذل أعتد الصيانة مغنما، إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل

الظمأ أنزهها عن بعض ما لا يشينها مخافة أقوال العدا في مأولما، فأصبح عن عيب اللئيم مسلما، وقد رحت في نفس الكريم معظما. وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبت أقلب فكري إثره متندما، ولكنه إن جاء عفوا قبلته، وإن مال لم أتبعه هلا وليتما. وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما، وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما، وأكرم نفسي أن أضاحك عابسا وأن أتلقى بالمديح مذمما. وكم طالب ديني بنعماه لم يصل إليه وإن كان الرئيس المعظما، وكم نعمة كانت على الحر نقمة، وكم مغنم يعتده الحر مغرما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدما. أشقى به غرسا وأجنيه ذلة إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما. ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. فإن قلت جد العلم كاب فإنما كبا حين لم يحرس حماه وأسلما. وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من في الأرض أرضاه منعما، ولكن إذا ما اضطرني الضر لم أبت أقلب فكري منجدا ثم متهما، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره إذا قلت قد أسدى إلي وأنعما. مستمعين الكرام، ليحرص أحدنا على طلب العلم، فإنه رفعة في الدنيا وزاد في الآخرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. مستمعينا، نسأل الله أن نكون وإياكم ممن يحرص على طلب العلم ويتخلق بأخلاقه. صباح الخير.

داخل يعني وزارة خامدن بلندو دباريا كو ري كارنا كو مفضالين كو وزارة خامدن بلند ولي كولين كو زانستيا يا سوريا مروان الهلبي تكاسكريا كو وزارة كو بجرينجيا كامزن هرتشتي كو خاندا كارن زانينغها ادلبي وهلبي و آزادي كو بري كو دباريا را كرنا كو مفضالي كو بجشكيا كو يكبوي او كو مکانیزمین کو قبول کرنا دیدتیتن دیتن زمان و دشوپینن او نابوریا دیار کریا کو دنگو دا خازن وانجی گهشتنا با آوائی کی عادل او با کوک هفیه که هاتنا برچاف گرتن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

مباحثات لإحياء مسار نقل إقليمي يمتد من تركيا عبر سوريا والأردن إلى الخليج.

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده تجري مباحثات مع المملكة العربية السعودية ودول أخرى في المنطقة لإحياء مسار نقل إقليمي يمتد من تركيا عبر سوريا والأردن وصولا إلى السعودية ودول الخليج، بما يسهم في تعزيز حركة التجارة ونقل الطاقة والسلع بين المنطقة والأسواق العالمية. وأوضح فيدان خلال حوار حول السياسة الخارجية التركية نظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في سنغافورة الثلاثاء 2 حزيران أن التحديات التي تواجه حركة النقل البحري في المنطقة وما يترتب عليها من ارتفاع في تكاليف الشحن والأسعار عززت الحاجة إلى تطوير مسارات برية بديلة وأكثر استقرارا. وأشار فيدان إلى وجود خيارات متعددة لتعزيز الربط الإقليمي عبر سوريا، موضحا أن أهمية هذه المسارات لا تقتصر على نقل الطاقة فحسب، بل تشمل أيضا حركة السلع والمواد الغذائية والتجارة بين دول المنطقة. وشدد فيدان على أن تطوير مشاريع النقل والتواصل الإقليمي من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري ويسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية المشتركة في المنطقة. ومع التحولات السياسية الإقليمية خلال السنوات الماضية طرحت أكثر من مرة فكرة إحياء طرق التجارة البرية عبر سوريا، خصوصا ربط تركيا بالخليج عبر الأراضي السورية وإعادة استخدام خطوط النقل القديمة في سوريا وربط الموانئ التركية بالأسواق العربية. ولكن هذه الخطط بقيت متعثرة بسبب الأوضاع الأمنية والعقوبات المفروضة على سوريا. ومع سقوط نظام الأسد ورفع معظم العقوبات المفروضة على سوريا ومع بروز المشاكل المتعلقة بمضيق هرمز بسبب الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، عادت أهمية إحياء خطوط التجارة عبر تركيا وسوريا والأردن للظهور كبديل مناسب ومستدام. وخلال الفترة الماضية عقدت عدة لقاءات بين مسؤولين في تركيا وسوريا والأردن والسعودية لتنشيط خطوط النقل والتجارة بين دول الخليج وأوروبا بريا عبر الأردن وسوريا وتركيا. وتم العمل في سوريا على تنشيط وتحديث بعض المعابر الحدودية، ويتوقع أن يتم إصلاح وتحديث البنية التحتية للطرقات البرية والسكك الحديدية التي تربط سوريا بمحيطها لتسريع وتيرة مشاريع النقل التي تم الحديث عنها خلال لقاءات المسؤولين في تركيا وسوريا والأردن والسعودية.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

داخوينيه وزارتا خاندني بلندو دباريا كو ري كارنا كو مفضالين كو وزارتا خاندني بلندو لي كولينين كو زانستيا يا سوريا مروان الهلبي تكسكريا كو وزارة كو بجرينجيا كامزن هرتشتي كو خاندا كارن زانينغها ادلبي وهلبي و آزادي كو بري كو دباريا را كرنا كو مفضالية كو بجشكيا كو يكبوي او كو مکانیزمین کو قبول کردن دیداتیتن دیتن زمان و دشوبینن اونا بوریا دیار کریا کو دنگو دا خازن وانجی گهشتنا با آوائه کی عادل و با کوک هفیه که هاتنا برچاف گرتن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. تركيا تحصد 8 ميداليات بينها 3 ذهبيات في بطولة أوروبا للجودو. حقق المنتخب التركي للجودو إنجازا لافتا في بطولة كأس أوروبا للجودو التي استضافتها البوسنة والهرسك بحصده 8 ميداليات متنوعة، وتوج اللاعبون الأتراك ب3 ذهبيات عبر حلم موجيك في وزن 66 كيلوغرام، ورجب إرجين في وزن فوق 100 كيلوغرام، وتوانا جولناي في وزن 78 كيلوغرام للسيدات. كما أحرز المنتخب 3 فضيات لكل من أميرهان قرخان وإرمان جورجن وأوزلام يلدز، إضافة إلى برونزيتين لكل من أمير سليم آري ومنير إرتوغ. وبهذه النتائج تصدرت تركيا الترتيب العام للفرق في البطولة. باريس سان جيرمان يتوج بطلا لدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية تواليا. توج فريق باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية تواليا بعد فوزه على أرسنال

ركلات الترجيح بأربع ركلات مقابل ثلاث عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لهدف في النهائي الذي أقيم على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست. تقدم أرسنال مبكرا عبر كاي هافرتز في الدقيقة السادسة قبل أن يعادل باريس سان جيرمان النتيجة في الدقيقة 65 عبر ركلة جزاء سجلها عثمان ديمبيلي، وبهذا التتويج يحقق باريس سان جيرمان لقبه الثاني على التوالي في دوري أبطال أوروبا. كريستال بالاس يتوج بدوري المؤتمر الأوروبي للمرة الأولى. توج فريق كريستال بالاس الإنجليزي بلقب دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على رايو فاليكانو الإسباني بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت في مدينة لايبزيغ الألمانية، وسجل الهدف الوحيد في اللقاء اللاعب الفرنسي جون فيليب ماتيتا في الدقيقة 51 ليمنح فريقه أول لقب أوروبي منذ تأسيسه، وبهذا التتويج يحقق كريستال بالاس أول بطولة أوروبية في تاريخه ويضمن المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل. نيس يضمن بقاءه في دوري الدرجة الأولى الفرنسي. ضمن فريق نيس الفرنسي بقاءه في دوري الدرجة الأولى بعد فوزه الكبير على ضيفه سانت إيتيان بأربعة أهداف مقابل هدف في إياب ملحق الصعود والهبوط، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي ليحسم نيس التأهل بمجموع المباراتين بأربعة أهداف لهدف ويحافظ على مكانه في الدوري الممتاز، بينما هبط سانت إيتيان إلى الدرجة الثانية. وسجل أهداف نيس كل من جوناثان كلاوس وكايل بوداش وإيلي واهي الذي أحرز هدفين.

سان أنطونيو سبيرز يقصي حامل اللقب ويبلغ نهائي الدوري الأمريكي لكرة السلة. تأهل فريق سان أنطونيو سبيرز إلى نهائي الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين بعد فوزه على حامل اللقب أوكلاهوما سيتي ثاندر بنتيجة 111 نقطة مقابل 103 نقاط في المباراة السابعة من نهائيات المنطقة الغربية، وحسم سبيرز السلسلة بنتيجة 4-3 ليبلغ النهائي للمرة الأولى منذ عام 2014 بقيادة نجمه الفرنسي فيكتور ويمبانياما الذي سجل 22 نقطة وسبع متابعات. وسيلتقي سان أنطونيو في النهائي مع نيويورك نيكس في سلسلة تنطلق الأربعاء 3 حزيران.

زيكي يتوج بجائزة إيطاليا الكبرى للدراجات النارية. توج الدراج الإيطالي ماركو بيزيكي من فريق أبريليا بلقب جائزة إيطاليا الكبرى ضمن الجولة السابعة من بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي على حلبة موجيلو. وسجل بيزيكي زمنا قدره 40 دقيقة و57.3 ثانية تقريبا، متقدما على الإسباني خوخي مارتن بفارق 3.6 ثواني، فيما جاء الإيطالي فرانشيسكو بانيايا ثالثا. وبهذا الفوز يحقق بيزيكي انتصاره الرابع هذا الموسم، ويعزز صدارته للترتيب العام بفارق 17 نقطة.

شهدت بطولة فرنسا المفتوحة للتنس مفاجأتين بارزتين بخروج الأمريكية كوكو غوف حاملة اللقب من الدور الثالث بعد خسارتها أمام النمساوية أنستاسيا بوتابوفا بمجموعتين مقابل واحدة. وفي منافسات الرجال ودع الصربي نوفاك ديكوفيتش البطولة من الدور الثالث بعدما خسر أمام البرازيلي جواو فونسيكا بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين رغم تقدمه في أول مجموعتين. وبهذا التأهل بلغ فونسيكا دور 16 للمرة الأولى في إحدى بطولات التنس الكبرى، بينما فقدت البطولة اثنين من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب. أهلي حلب مستمر بالصدارة وحمص الفداء يواصل مطاردته في الجولة 25 من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم. واصل أهلي حلب صدارته للدوري السوري الممتاز لكرة القدم بعدما اكتسح الشعلة بخمسة أهداف دون رد في الجولة 25 ليرفع رصيده إلى 60 نقطة. وفي المقابل حافظ حمص الفداء على مطاردته المتصدرة بعد فوزه على الوحدة بهدفين مقابل هدف. وفي بقية النتائج فاز الكرامة على تشرين بثلاثية نظيفة، وتغلب الحرية على خان شيخون بهدف دون رد، وفاز جبلة على الفتوة بهدفين لهدف، فيما تعادل أمية مع دمشق الأهلي بهدف لمثله، والشرط مع الطليعة دون أهداف. ويتصدر أهلي حلب الترتيب بستين نقطة، يلي حمص الفداء في المركز الثاني، فيما تختتم الجولة بلقاء حطين والجيش. الوحدة يتجاوز الكرامة ويعزز صدارته للفاينل 6 في دوري كرة السلة السوري. عزز فريق الوحدة صدارته لترتيب مرحلة الفاينل 6 في دوري الرجال لكرة السلة بعد فوزه على الكرامة بنتيجة 92 مقابل 85 نقطة في المباراة التي أقيمت بصالة الفيحاء الرياضية بدمشق. ورفع الوحدة رصيده إلى 39 نقطة في المركز الأول ليضمن رسميا التأهل إلى منافسات الفاينل 4، بينما تجمد رصيد الكرامة عند 33 نقطة في المركز الخامس. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

داخل يعني وزارة خامدني بلندو دبريكو ريكارناكو مفضلينكو وزارة خامدني بلند أولي كولينكو زانستيا يا سوريا مروان الهلبي تكاسكرياكو وزاركو بجرينجيا كامزن هرتشتيكو خاندكارن زانينجها إدلبي وهلبي وآزادكو بريكو دباريا راكرناكو ميفضلينكو بجشكياكو يكبوي أوكو مکانیزمین که قبول کردن دیدتیت دیتن زمان و دشوبینن اونا بوریا دیار کریا که دنگو دا خازن وانجی گهشتن با آوائه که عادل و با کوک هفیه که هاتن برچاف گرتن.

هفدتنا وزير بارسنا لقل شاندايا سويدايا وزير بارسنا ليواك واندزيار مرهب أبو قسرة دني فيزقها خايا للشامي داجيكو بشوازيا لشاندايا كا بارسقها سويدايا كريا كوكو سركيشيا وانجينوناريا كو مفديا الشيخ كرمي الشيخ الياس البلعوسي دكريا وكو ددامي هفدتنا داجي قهلكو ريفا كرناكا دباريا روشي بارسقهي هاتيا قرتن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. سمائيون. الذاهبون فدا والعائدون مدى، الذاهبون فدا والعائدون مدى، والواهبون دماهم عنبرا وندى، الحاملون على أكتافهم وطنا، والتاركون فداه الأهل والولدا، القائلون إذا مرت بهم سحب لا تمطرينا إلى أن تدرك البعدا، من كل فج أتوا لا بالحقائب بل بالثاكلين وبالأيتام والشهدا، من كل فج أتوا لا بالحقائب بل بالثاكلين وبالأيتام والشهدا، وبالجراح التي تدرى الجهات بها مثل النجوم ولكن فوقها عددا، وبالهموم التي لو شال أهونها أعتى الجبال لما أبقت لها وتدا، وبالمآسي التي لو أنها قسمت على السماوات ما احتاجت لها مددا، وبالندوب التي لو كان آخرها رفدا لأولها ما غادرت أحدا، بوعد من أبعدوا إذ قال قائلهم، بوعد من أبعدوا إذ قال قائلهم لا تغلق الباب إنا عائد.

غدا بوعد من أبعدوا إذ قال قائلهم لا تغلق الباب إنا عائدون غدا بكل ما كنزوا من أدمع ودم وكل ما ورث الأجداد للحفدا لله كل ضمي جائع بهم يموت ألفا ويأبى أن يغل يدا وكل نفس قضت في الله راجية أن يجتب الله منها أنفسا جددا أولئك إن لم يكونوا أنبياء فهم كالأنبياء وإن جبريل ما وفدا. أولئك إن لم يكونوا أنبياء فهم كالأنبياء وإن جبريل ما وفدا. 60 والأمل المخبوء في دمهم 60 والأمل المخبوء في دمهم كالجمر ما نفخت ريح ليتقدا 60 مرت على أنقاضهم ولقد طالت إلى ظن أن لن تنتهي أبدا 60 لا واعد وفى ولا خبر أراح قلبا ولا جفن لهم رقدا 60 والفرحة الكبرى مؤجلة والدهر لم يبد إلا وجهه النكدا 60 محرقة من كان يحسبها تمضي وفيهم فؤاد لم يمت كمدا 60 محرقة من كان يحسبها تمضي وفيهم فؤاد لم يمت كمدا كالمهل مرت على من صبرهم جبل فكيف مرت على من صبرهم نفدا أيام ثاروا أيام ثاروا وجاءت كل مجهضة بطفلة فارقتها قبل أن تلدا ما كان فيهم بريء لم تسقه يد السجان أو معصم لم يعرف الزردا ما كان فيهم بريء لم تسقه يد السجان أو معصم لم يعرف الزردا فكم وليد قضى في حضن والدة تبكي على والد ينعى له ولداً

ومثلهم جئت لكن كنت أكثرهم، ومثلهم جئت لكن كنت أكثرهم شوقا، وإن كنت أدنى منهم رشدا ما كان ظهري لتحنيه المصائب، لو لم أنس فيما حملت الصبر والجلدا. كوني بخير، كوني بخير ولو أدميتنا وجعا، لا تجمعي في العيون الكحل والرمدا. كوني بخير ولو أدميتنا وجعا، كوني بخير وإن أدميتنا وجعا، لا تجمعي في العيون الكحل والرمدا. ما سرنا أن تري دمعا ندافعه، وإنما صح منه الود فاجتهدا، وربما الجرح لا يبرى مكابده، وربما الجرح لا يبرى مكابده، فكيف من ينزف الأحشاء والكبدا. ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا، وكل حامل بلدا. ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا، وكل حامل بلدا.

0: ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا وكل حامل بلدا، أو كان من ناصر مدت لنا يده عونا على الكرب إلا الواحد الأحد. وما مللناك هل مل العروق دم، ولا زهدناك من في روحه زهدا. وما مللناك هل مل العروق دم، ولا زهدناك من في روحه زهدا. إن التقينا فنور رد من رمد، أو افترقنا فروح فارقت جسدا. إن التقينا فنور رد من رمد، أو افترقنا فروح فارقت جسدا. واليوم فتح فيا موت استرح وأرح، وانفض يديك فآن الآن أن تئدا. عصر الفراعين عنا يا شآم مضى، قر عيونا وفض بالخير يا بردا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. وللمآق التي بعد الدموع همت، وللخلاص الذي وفى بما وعدا. وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. وللمآق التي بعد الدموع همت، وللخلاص الذي وفى بما وعدا. وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا. وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا.
1: الشاعرة السورية صفية الدغيم.

داخوينيه وزارتا خاندني بلندو دابارياكو ريكارناكو مفضالينكو وزارتا خاندني بلندو ليكولينكو زانستيا يا سوريا مروان الهلبي تكاسكرياكو وزاراكو بجرينجيا كامازن هرتشتيكو خاندكارن زانينغها ادلبي وهلبي و ازاديكو بريكو داباريا راكرناكو مفضالينكو بجيشكياكو يكبوي اوكو مکانیزمین کو قبول کردن دیتیتن دیتن زمان و دشوبینن اونا بوریا دیار کریا کو دنگو دا خازن وانجی گهشتنا با آوائی کی آدل و با کوک هفیه که هاتنا برچاف گرتن.

هفديتنا وزير بارسنا لقل شاندايا سويدايا وزير بارسنا لواك واندزيار مرهب أبو قسرة دني فيزقها خايا للشامي داجيكو بشوازيا لشاندايا كا بارسقها سويدايا كريا كوكو سركي شيا وانشينو نرياكو مفديا الشيخ كرمي الشيخ الياس البلعوسي كريا وكو ددامي هفديتنا داجي گوه لکو ریوکرنکا دباریا روش پارزگاهی هاتیا گرتن.

baş guhdarilme azizi delal. İro am bu vara bernamaya rula Türkiye'de Suriye'de. Bu ajuliyana borama. Riya Radyo Delal. و خلق ما يا إيرو لسر خستنا إيها يا إيكو لسدو بستو هشت كورسي إيكو بربر بازيا لكتيريكي و برابيا سوري قربانيا شركيا وفاق آلي كاريا بروفيا تركيا إيها

بدس حقيبك جنيت تزبيه مسيري ما تقول بركي بمراس وصافيه من الزاني نبدو صدلي خوينه طول يوم.

داخل يعني وزارة خامدني بلندو دبريكو ريكارناكو مفضلينكو وزارة خامدني بلند أولي كولينكو زانستيا يا سوريا مروان الهلبي تكاسكرياكو وزاركو بجرينجيا كامزن هرتشتيكو خاندا كارن زانينجها إدلبي وهلبي وآزاديكو بريكو دباريا راكرناكو ميفضلينكو بجشكياكو يكبوي أوكو مكانيزمين كو قبول كرنا ديداتيتن ديتن زمانو دشوبينن او نابوريا ديار كرياكو دنگو دا خازن وانجي جيهشتنا با آوايكي آدل او با كوك هفيا كهاتنا برچاف كرتن.

هفديتنا وزير بارسنا لقل شانديا سويدايا وزير بارسنا ليواك واندزيار مرهب أبو قسرة دني فيزقها خايا للشامي داجيكو بشوازيا لشانديا كا بارسقها سويدايا كريا كوكو سركي شيا وانجينو نرياكو مفديا الشيخ كرمي الشيخ الياس البلعوسي كريا وكود الدمي هفديتنا داجي قهلكو ريفا كرناكا دباريا روشي بارسقهي هاتيا قرتن.

دام باش قهدارين ما خوشاوي ستودي لال ايرو ام بورا برنامايا سرلسل هلبستان كوان جوليانا بوراما بريا راديو دلال وخلقا مايا ايرو لسر هلبستي بشتي كوتو تشوي يا هلبستواني ظاهر آرتیکین ورن به هفرا گهداری هلبستی وی بکن و به هفرجی دمکا خاش در باس بکن

نيسان وقلان وادبو لي ببارانا ما أوجي بهنا نشاد كرين بهنا نيسان وقلان وادبو لي ببارانا ما أوجي بهنا جي نشتكر لو ما جيسترايا كو دكاتيا دكوريا مدايا وكم قوشيا كيش دبوجي ميدانا ما لي ما جي كو فرقانا دكر كو وخارنا ما جي جي تمامي آخا اصل دوجي كاتبو بشتي تشوي بشتي چوناتا بشتي چوناتا بشتي چونات قلق جاران ما دلي خاكو دبيرك آخا جبير ناكر دا كل قاضان امشي آمادا يامرني كو بنتكاتنا ريزان ام بهف راكاتين ام جهف كاتين ام بخاه كاتين باش بشتي كوما رنجيتا جي ونداكر بشتي كوما جي رنجيتا ونداكر ام بون لستكا زارو كان ام بون لستكا زارو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

مباحثات لإحياء مسار نقل إقليمي يمتد من تركيا عبر سوريا والأردن إلى الخليج.

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده تجري مباحثات مع المملكة العربية السعودية ودول أخرى في المنطقة لإحياء مسار نقل إقليمي يمتد من تركيا عبر سوريا والأردن وصولا إلى السعودية ودول الخليج، بما يسهم في تعزيز حركة التجارة ونقل الطاقة والسلع بين المنطقة والأسواق العالمية. وأوضح فيدان خلال حوار حول السياسة الخارجية التركية نظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في سنغافورة الثلاثاء 2 حزيران أن التحديات التي تواجه حركة النقل البحري في المنطقة وما يترتب عليها من ارتفاع في تكاليف الشحن والأسعار عززت الحاجة إلى تطوير مسارات برية بديلة وأكثر استقرارا. وأشار فيدان إلى وجود خيارات متعددة لتعزيز الربط الإقليمي عبر سوريا، موضحا أن أهمية هذه المسارات لا تقتصر على نقل الطاقة فحسب، بل تشمل أيضا حركة السلع والمواد الغذائية والتجارة بين دول المنطقة. وشدد فيدان على أن تطوير مشاريع النقل والتواصل الإقليمي من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري ويسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية المشتركة في المنطقة. ومع التحولات السياسية الإقليمية خلال السنوات الماضية طرحت أكثر من مرة فكرة إحياء طرق التجارة البرية عبر سوريا، خصوصا ربط تركيا بالخليج عبر الأراضي السورية وإعادة استخدام خطوط النقل القديمة في سوريا وربط الموانئ التركية بالأسواق العربية. ولكن هذه الخطط بقيت متعثرة بسبب الأوضاع الأمنية والعقوبات المفروضة على سوريا. ومع سقوط نظام الأسد ورفع معظم العقوبات المفروضة على سوريا ومع بروز المشاكل المتعلقة بمضيق هرمز بسبب الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، عادت أهمية إحياء خطوط التجارة عبر تركيا وسوريا والأردن للظهور كبديل مناسب ومستدام. وخلال الفترة الماضية عقدت عدة لقاءات بين مسؤولين في تركيا وسوريا والأردن والسعودية لتنشيط خطوط النقل والتجارة بين دول الخليج وأوروبا بريا عبر الأردن وسوريا وتركيا. وتم العمل في سوريا على تنشيط وتحديث بعض المعابر الحدودية، ويتوقع أن يتم إصلاح وتحديث

تحديث البنية التحتية للطرقات البرية والسكك الحديدية التي تربط سوريا بمحيطها لتسريع وتيرة مشاريع النقل التي تم الحديث عنها خلال لقاءات المسؤولين في تركيا وسوريا والأردن والسعودية.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. الوجبات السريعة صنعت لتجعلك عاجزا عن التوقف، فلا تكن ضعيف الإرادة. في كل مرة تقف فيها أمام رفوف السوبر ماركت أو تفتح تطبيق توصيل الطعام وتستسلم لشراء المشروبات السكرية ورقائق البطاطس أو الشوكولاتة، قد تلوم نفسك على ضعف إرادتك. ولكن في الواقع لم تكتفي صناعة الأغذية الحديثة بجعل الحصول على الطعام أكثر سهولة، بل عملت على تصميمه ليصبح صعب المقاومة. فبالنسبة لملايين الناس حول العالم، لا تبدو مقاومة هذه الوجبات فائقة المعالجة مجرد مسألة إرادة أو انضباط شخصي، بل معركة بيولوجية حقيقية تدور داخل الدماغ نفسه بين رغبتك في الحفاظ على صحتك وهندسة غذائية صممت خصيصا لهزيمتك. ويصف كثيرون رغبات جارفة وفقدانا للسيطرة وأكلا قهريا ومحاولات فاشلة متكررة للتوقف عن تناول بعض الأطعمة التي يستهلكونها يوميا، وهي سلوكيات تشبه بشكل لافت ما يرى في الإدمان على المخدرات. ولكن هل يمكن للطعام الذي تشتريه لك ولأسرتك فعلا أن يكون مسببا للإدمان؟ ولماذا يبدو الدماغ البشري عاجزا تقريبا أمام السكر والوجبات السريعة التي تحيط بنا في كل مكان؟ الجواب يكمن في أعماق الدوائر العصبية القديمة التي تطورت لمساعدة الإنسان على النجاة من المجاعة وندرة الغذاء، لكنها اليوم تتعرض للاستغلال لصالح شركات الأغذية في بيئة غذائية لم يعرفها أسلافنا قط، مما ينعكس مباشرة على سلوكك الشرائي ووزنك وصحتك على المدى الطويل. لم يصمم الدماغ لعصر السوبر ماركت. كان الطعام نادرا وغير مضمون، ويتطلب جهدا كبيرا للحصول عليه في معظم ما مضى من عمر البشرية. ولذلك تطور الدماغ البشري بطريقة تجعل الأطعمة الغنية بالطاقة كالعسل والدهون الحيوانية والفواكه الناضجة ذات قيمة هائلة للبقاء. ولهذا طور الدماغ أنظمة مكافأة قوية تدفع الإنسان إلى استهلاك الأطعمة عالية السعرات كلما أصبحت متاحة. فعندما نتناول أطعمة غنية بالسكر أو الدهون أو الملح أو الكربوهيدرات المكررة، يفرز الدماغ مادة الدوبامين، وهي ناقل عصبي مرتبط بالمتعة والتحفيز والتعلم وتعزيز السلوك. ولا يمنح الدوبامين الإحساس بالمتعة فقط، بل يعلم الدماغ تكرار السلوك الذي أدى إلى المكافأة. وقد كان هذا نظاما مفيدا للبقاء في الماضي، ففي عالم تسوده المجاعة وندرة الغذاء كان الأشخاص الذين تستجيب أدمغتهم بقوة للأطعمة الغنية بالطاقة أكثر قدرة على النجاة والتكاثر. ولكن المشكلة أن الأطعمة الحديثة فائقة المعالجة باتت تخترق هذه الدوائر العصبية القديمة بدرجة غير مسبوقة. فلم يعد الإنسان اليوم يصادف خلية عسل بين الحين والآخر، بل يعيش محاطا على مدار الساعة بأطعمة مصممة صناعيا لتحقيق أقصى درجات الاستساغة المفرطة
عبر المزج الدقيق بين السكر والدهون والملح والقوام والرائحة والإحساس داخل الفم، بما يؤدي إلى تحفيز مفرط.

مخطط لمراكز المكافأة في الدماغ. إنها ببساطة مواجهة بين بيولوجيا العصر الحجري وصناعة غذائية بمليارات الدولارات. لماذا يؤثر السكر بقوة على الدماغ؟ يعد السكر من أكثر المواد الغذائية قدرة على تنشيط أنظمة المكافأة العصبية، فقد أظهرت دراسات تصوير الدماغ أن الأطعمة السكرية تنشط مناطق مرتبطة بالمكافأة والتحفيز، مثل النواة المتكئة والمنطقة السقيفية البطنية، وهما جزءان أساسيان من نظام الدوبامين المعروف بالمسار الميزولمبي. ومع التعرض المتكرر للأطعمة فائقة التحفيز، قد تبدأ هذه الدوائر العصبية في التغير تدريجياً. ويرى بعض الباحثين أن الإفراط المزمن في استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة قد يؤدي إلى تغيرات عصبية تشبه تلك التي تحدث في الإدمان على المخدرات، مثل زيادة الرغبة الشديدة وتراجع الحساسية للمكافأة والأكل القهري والاستمرار في تناول الطعام رغم العواقب الصحية الخطيرة، مثل السمنة والسكري والكبد الدهني وأمراض القلب والشرايين. وقد قدمت الدراسات على الحيوانات ملاحظات مثيرة للاهتمام، إذ أظهرت بعض القوارض التي تعرضت للسكر بشكل متكرر سلوكيات تشبه النهم الغذائي وأعراضا شبيهة بالانسحاب، إلى جانب تغيرات في أنظمة الدوبامين. ومع ذلك، ما يزال العلماء حذرين من المساواة المباشرة بين إدمان الطعام وإدمان المخدرات، لأن الطعام ضروري للحياة والإنسان لا يستطيع الامتناع الكامل عن الأكل كما يفعل مع المواد المخدرة. ولكن كثيرا من الباحثين باتوا يعتقدون أن بعض الأطعمة فائقة المعالجة قادرة بالفعل على إحداث سلوكيات شبيهة بالإدمان لدى بعض الأشخاص الأكثر قابلية لذلك. قد تفهم صناعة الأغذية الدماغ أكثر مما نعتقد. تستثمر شركات الأغذية مبالغ هائلة لفهم السلوك البشري وآليات المتعة والمكافأة الحسية، ويعمل المهندسون العاملون في تطوير الأغذية على الوصول إلى ما يعرف بنقطة النشوة، أي المستوى المثالي من السكر والملح والدهون الذي يحقق أقصى درجات المتعة مع أقل قدر ممكن من الشبع. كما تصمم كثير من الأطعمة فائقة المعالجة بحيث تستهلك بسرعة مع قوام طري أو مقرمش ونكهات تنفجر سريعا داخل الفم، مما يسمح بتناول كميات كبيرة قبل أن تصل إشارات الشبع إلى الدماغ. وحتى الأصوات والروائح الصناعية وطريقة الذوبان داخل الفم والإعلانات المكثفة، كلها عناصر تستخدم لتعزيز الاستهلاك. وتبدو البيئة الغذائية الحديثة في كثير من الأحيان وكأنها هجوم عصبي مستمر على دوائر المكافأة القديمة داخل الدماغ. ويزداد الأمر خطورة عندما يتعلق الأمر بالأطفال، لأن أدمغتهم تكون أكثر حساسية للتعلم المرتبط بالمكافأة. وقد يؤدي التعرض المبكر والمتكرر للأطعمة فائقة الاستساغة إلى تشكيل تفضيلات غذائية وسلوكيات طويلة الأمد. الرغبة الشديدة ليست مجرد ضعف إرادة. من أكثر الأفكار المضللة شيوعاً اعتبار السمنة أو الإفراط في الأكل مجرد فشل في الانضباط الشخصي. وفي الواقع يتشكل السلوك الغذائي عبر تفاعل معقد بين البيولوجيا والبيئة والضغط النفسي والنوم والهرمونات والعواطف والوضع الاجتماعي والاقتصادي والثقافة وتوفر الطعام. فحتى قلة النوم وحدها قد تزيد من هرمونات الجوع وتعزز الرغبة في الأطعمة السكرية والدهنية،
كما يمكن للتوتر المزمن أن ينشط

الأكل العاطفي، في حين قد تؤثر حالات الاكتئاب والقلق في حساسية الدماغ للمكافأة. وفي الوقت نفسه غالبا ما تكون الأطعمة فائقة المعالجة أرخص ثمنا وأسهل وصولا وأكثر عرضة للإعلانات المكثفة مقارنة بالخيارات الصحيحة. ولهذا فإن اختزال المشكلة في ضعف الإرادة يتجاهل التعقيد البيولوجي والبيئي الحقيقي وراء الإفراط في الأكل. هل بعض الأشخاص أكثر عرضة من غيرهم؟ لا يستجيب الجميع للطعام بالطريقة نفسها، فالعوامل الوراثية قد تؤثر في قابلية الشخص للسمنة والأكل الاندفاعي والحساسية للمكافأة والإصابة بالأمراض الأيضية. وقد يمتلك بعض الأشخاص استجابة دوبامينية أقوى لمحفزات الطعام أو إشارات شبع أضعف أو حساسية أكبر للأكل المرتبط بالتوتر. وربما يفسر ذلك لماذا يستطيع بعض الناس تناول الأطعمة فائقة المعالجة أحيانا دون مشكلات كبيرة، بينما يعاني آخرون من رغبات مستمرة وسلوكيات أكل قهري. كما تشير أبحاث حديثة إلى أن النوم والميكروبيوم المعوي والتغذية المبكرة والصدمات النفسية والبيئة الاجتماعية قد تؤثر جميعها في سلوكيات الأكل وآليات المكافأة في الدماغ. المشكلة أكبر من المسؤولية الفردية. لا يمكن فهم الارتفاع الهائل في معدلات السمنة والسكري والكبد الدهني من خلال فكرة الاختيار الشخصي وحدها. فالإنسان يعيش اليوم في بيئة مليئة بأطعمة رخيصة وعالية السعرات ومصممة بعناية لتجاوز أنظمة التحكم البيولوجية التي تطورت في ظروف مختلفة تماما. وهذا لا يعني أن الإنسان بلا مسؤولية أو عاجز تماما، بل يعني أن القضية أعقد بكثير من مجرد كل أقل وتحرك أكثر. لم تعد المعركة مجرد معركة شهية، بل أصبحت معركة علم أعصاب. مستمعين الكرام، هل أنتم ممن يعتمد على الأطعمة المصنعة الجاهزة؟ وهل تدركون خطرها على صحتكم وصحة أطفالكم؟ قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

baş guhdarilme azizi delal. İro am bovara bernamaya rula Türkiye'de Suriye'de. U ajuliyana borama. Riya Radio Delal. و خلق ما يائيرو لسري خستنا إيها يائيكو لسدو بستو هشت بورسيكو بربر بازيا الكتريكي و براغيا السوري و قربانيا الشرقية و فاقا الكاريا بروغيا تركيا إيهاها

هاهاي ايه كودس دو بيستو هش كرسيه ببرافازيين انك تريكي بلاف السوريين كو قربانيات كو شركريا وفقالي كاريا مروفي.

ولبر ام جيشتن ضاوية خلقة ما يائرو و اجوليانا بوربو بريا راديو دلال قلك اسباس شبوك احتل كنو ناما و هرتم فندك فخاشي ده بمين.

فستيفال الموسيقي لسوريا تيتان وأو شاهدين بشتي بشداريا قال لك هونر من الموسيقي جتشار آلي انجيهاني ديكا وفستيفالا هر صال لباجاري هلبيل تيدار خستين وتيدا قال لك هونسر هنا كو موسيقي جودا بشكش ديكا من موسيقى كلاسيكي وموسيقى عربي. سيام جيو غاليريا هونري وك بيشانغا هونري بداو يا هلبي بيشانغا هونري بداو اه هلبي يكجرين ترين بيشانغا هونري للسورية ديتين واو شاهد يا باش داري بونا غالك هونر من دي ديت باري جيشار آلي انجيهاني ديكا و بيشانغا هر سال باجاري هلبي ديدا خستين و غالك برهمن هونري ينكو میراتا چاندی او هنری اهل به نشان دادن او کد هرینه. او یا چاره جی وقت بشنگ ها و نیان اهل به بشنگ ها و نیان اهل به یک جگرین سرین بشنگ هنوی نیال اهل به رسولی کده دیده. او شاهیدی ها بجداری ها گلک و نکریشان جیچار آلی جیهانی دیگه او بیشنگ ها هر سال لحله به دل دار خستین او دیده گلک و نه هنه که به دوی او میراد هله به نشان دیدن.

إذا أمي بيجن دنف ورزقها هلا بتاك الإلكترونيكين شاندي وهو نري ينجلينج هنا كويك جي جيهاني شاندي ينبرزقها تهزباندين وأفو يرميرا تيا شاندي وهو نري هلا بيني شاندي دين وأوشي چار آلين جيهاني قدلك ميفانان دكشينين تفصي فالا بين شنقها تاليكين شاندي وصازين شاندي وزيارت تكرين كوشة چاندا هو نری هله بین کیف خوش ببین اولیفر امگیشتن داوی خلک ما یایرو کو اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبوکا هدر کرناوا و هرتن ون کیفو خاشی ادابن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

مباحثات لإحياء مسار نقل إقليمي يمتد من تركيا عبر سوريا والأردن إلى الخليج.

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده تجري مباحثات مع المملكة العربية السعودية ودول أخرى في المنطقة لإحياء مسار نقل إقليمي يمتد من تركيا عبر سوريا والأردن وصولا إلى السعودية ودول الخليج، بما يسهم في تعزيز حركة التجارة ونقل الطاقة والسلع بين المنطقة والأسواق العالمية. وأوضح فيدان خلال حوار حول السياسة الخارجية التركية نظمه المعهد الدولي للدراسات

الاستراتيجية في سنغافورة الثلاثاء الثاني من حزيران أن التحديات التي تواجه حركة النقل البحري في المنطقة وما يترتب عليها من ارتفاع في تكاليف الشحن والأسعار عززت الحاجة إلى تطوير مسارات برية بديلة وأكثر استقرارا. وأشار فيدان إلى وجود خيارات متعددة لتعزيز الربط الإقليمي عبر سوريا، موضحا أن أهمية هذه المسارات لا تقتصر على نقل الطاقة فحسب، بل تشمل أيضا حركة السلع والمواد الغذائية والتجارة بين دول المنطقة. وشدد فيدان على أن تطوير مشاريع النقل والتواصل الإقليمي من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري ويسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية المشتركة في المنطقة. ومع التحولات السياسية الإقليمية خلال السنوات الماضية طرحت أكثر من مرة فكرة إحياء طرق التجارة البرية عبر سوريا، خصوصا ربط تركيا بالخليج عبر الأراضي السورية وإعادة استخدام خطوط النقل القديمة في سوريا وربط الموانئ التركية بالأسواق العربية. ولكن هذه الخطط بقيت متعثرة بسبب الأوضاع الأمنية والعقوبات المفروضة على سوريا، ومع سقوط نظام الأسد ورفع معظم العقوبات المفروضة على سوريا ومع بروز المشاكل المتعلقة بمضيق هرمز بسبب الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، عادت أهمية إحياء خطوط التجارة عبر تركيا وسوريا والأردن للظهور كبديل مناسب ومستدام. وخلال الفترة الماضية عقدت عدة لقاءات بين مسؤولين في تركيا وسوريا والأردن والسعودية لتنشيط خطوط النقل والتجارة بين دول الخليج وأوروبا بريا عبر الأردن وسوريا وتركيا. وتم العمل في سوريا على تنشيط وتحديث بعض المعابر الحدودية، ويتوقع أن يتم إصلاح وتحديث البنية التحتية للطرقات البرية والسكك الحديدية التي تربط سوريا بمحيطها لتسريع وتيرة مشاريع النقل التي تم الحديث عنها خلال لقاءات المسؤولين في تركيا وسوريا والأردن والسعودية.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هاهاي ايكو دسة دو بيستو هش كورسيهم ببرغازيين انك تريكي بلاف السوريين كو قربانيات كو شركيريا وفقالي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. تركيا تحصد 8 ميداليات بينها 3 ذهبيات في بطولة أوروبا للجودو. حقق المنتخب التركي للجودو إنجازا لافتا في بطولة كأس أوروبا للجودو التي استضافتها البوسنة والهرسك بحصده 8 ميداليات متنوعة، وتوج اللاعبون الأتراك ب3 ذهبيات عبر حلم موجيك في وزن 66 كيلوغرام، ورجب إرجين في وزن فوق 100 كيلوغرام، وتوانا جولناي في وزن 78 كيلوغرام للسيدات. كما أحرز المنتخب 3 فضيات لكل من أميرهان قرخان وإرمان جورجن وأوزلام يلدز، إضافة إلى برونزيتين لكل من أمير سليم آري ومنير إرتوغ. وبهذه النتائج تصدرت تركيا الترتيب العام للفرق في البطولة. باريس سان جيرمان يتوج بطلا لدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية تواليا. توج فريق باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية تواليا بعد فوزه على أرسنال بركلات الترجيح ب4 ركلات مقابل 3، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لهدف في النهائي الذي أقيم على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست. تقدم أرسنال مبكرا عبر كاي هافرتز في الدقيقة 6 قبل أن يعادل باريس سان جيرمان النتيجة في الدقيقة 65 عبر ركلة جزاء سجلها عثمان ديمبيلي. وبهذا التتويج يحقق باريس سان جيرمان لقبه 2 على التوالي في دوري أبطال أوروبا. كريستال بالاس يتوج بدوري المؤتمر الأوروبي للمرة الأولى. توج فريق كريستال بالاس الإنجليزي بلقب دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على رايو فاليكانو الإسباني بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت في مدينة لايبزيغ الألمانية. وسجل الهدف الوحيد في اللقاء اللاعب الفرنسي جون فيليب ماتيتا في الدقيقة 51 ليمنح فريقه أول لقب أوروبي منذ تأسيسه. وبهذا التتويج يحقق كريستال بالاس أول بطولة أوروبية في تاريخه ويضمن المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل. نيس يضمن بقاءه في دوري الدرجة الأولى الفرنسي. ضمن فريق نيس الفرنسي بقاءه في دوري الدرجة الأولى بعد فوزه الكبير على ضيفه سانت إيتيان ب4 أهداف مقابل 1 في إياب ملحق الصعود والهبوط. وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي ليحسم نيس التأهل بمجموع المباراتين ب4 أهداف لهدف ويحافظ على مكانه في الدوري الممتاز، بينما هبط سانت إيتيان إلى الدرجة الثانية. وسجل أهداف نيس كل من جوناثان كلاوس وكايل بوداش وإيلي واهي الذي أحرز 2.

سان أنطونيو سبيرز يقصي حامل اللقب ويبلغ نهائي الدوري الأمريكي لكرة السلة. تأهل فريق سان أنطونيو سبيرز إلى نهائي الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين بعد فوزه على حامل اللقب أوكلاهوما سيتي ثاندر بنتيجة 111 نقطة مقابل 103 نقاط في المباراة السابعة من نهائيات المنطقة الغربية. وحسم سبيرز السلسلة بنتيجة 4-3 ليبلغ النهائي للمرة الأولى منذ عام 2014 بقيادة نجمه الفرنسي فيكتور ويمبانياما الذي سجل 22 نقطة و7 متابعات. وسيلتقي سان أنطونيو في النهائي مع نيويورك نيكس في سلسلة تنطلق الأربعاء 3 حزيران. بيزيكي يتوج بجائزة إيطاليا الكبرى للدراجات النارية. توج الدراج الإيطالي ماركو بيزيكي من فريق أبريليا بلقب جائزة إيطاليا الكبرى ضمن الجولة السابعة من بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي على حلبة موجيلو. وسجل بيزيكي زمنا قدره 40 دقيقة و57.3 ثانية تقريبا متقدما على الإسباني خوخي مارتن بفارق 3.6 ثواني فيما جاء الإيطالي فرانشيسكو بانيايا ثالثا. وبهذا الفوز يحقق بيزيك انتصاره الرابع هذا الموسم ويعزز صدارته للترتيب العام بفارق 17 نقطة. نهاية مبكرة لكوكو غوف وديكوفيتش في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

شهدت بطولة فرنسا المفتوحة للتنس مفاجأتين بارزتين بخروج الأمريكية كوكو غوف حاملة اللقب من الدور الثالث بعد خسارتها أمام النمساوية أنستاسيا بوتابوفا بمجموعتين مقابل واحدة. وفي منافسات الرجال ودع الصربي نوفاك ديكوفيتش البطولة من الدور الثالث بعدما خسر أمام البرازيلي جواو فونسيكا بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين رغم تقدمه في أول مجموعتين. وبهذا التأهل بلغ فونسيكا دور 16 للمرة الأولى في إحدى بطولات التنس الكبرى، بينما فقدت البطولة اثنين من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب. أهلي حلب مستمر بالصدارة وحمص الفداء يواصل مطاردته في الجولة 25 من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم. واصل أهلي حلب صدارته للدوري السوري الممتاز لكرة القدم بعدما اكتسح الشعلة بخمسة أهداف دون رد في الجولة 25 ليرفع رصيده إلى 60 نقطة. وفي المقابل حافظ حمص الفداء على مطاردته المتصدرة بعد فوزه على الوحدة بهدفين مقابل هدف. وفي بقية النتائج فاز الكرامة على تشرين بثلاثية نظيفة، وتغلب الحرية على خان شيخون بهدف دون رد، وفاز جبلة على الفتوة بهدفين لهدف، فيما تعادل أمية مع دمشق الأهلي بهدف لمثله، والشرط مع الطليعة دون أهداف. ويتصدر أهلي حلب الترتيب بستين نقطة، يلي حمص الفداء في المركز الثاني، فيما تختتم الجولة بلقاء حطين والجيش. الوحدة يتجاوز الكرامة ويعزز صدارته للفاينل ستة في دوري كرة السلة السوري. عزز فريق الوحدة صدارته لترتيب مرحلة الفاينل ستة في دوري الرجال لكرة السلة بعد فوزه على الكرامة بنتيجة 92 مقابل 85 نقطة في المباراة التي أقيمت بصالة الفيحاء الرياضية بدمشق. ورفع الوحدة رصيده إلى 39 نقطة في المركز الأول ليضمن رسميا التأهل إلى منافسات الفاينل أربعة، بينما تجمد رصيد الكرامة عند 33 نقطة في المركز الخامس. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. سمائيون. الذاهبون فدا والعائدون مدى، الذاهبون فدا والعائدون مدى، والواهبون دماهم عنبرا وندى، الحاملون على أكتافهم وطنا، والتاركون فداه الأهل والولدا، القائلون إذا مرت بهم سحب لا تمطرينا إلى أن تدرك البعدا، من كل فج أتوا لا بالحقائب بل بالثاكلين وبالأيتام والشهدا، من كل فج أتوا لا بالحقائب بل بالثاكلين وبالأيتام والشهدا، وبالجراح التي تدرى الجهات بها مثل النجوم ولكن فوقها عددا، وبالهموم التي لو شال أهونها أعتى الجبال لما أبقت لها وتدا، وبالمآسي التي لو أنها قسمت على السماوات ما احتاجت لها مددا، وبالندوب التي لو كان آخرها رفدا لأولها ما غادرت أحدا، بوعد من أبعدوا إذ قال قائلهم، بوعد من أبعدوا إذ قال قائلهم لا تغلق الباب إنا عائدون غدا، بوعد من أبعدوا إذ قال قائلهم لا تغلق الباب إنا عائدون غدا، بكل ما كنزوا من أدمع ودم وكل ما ورث الأجداد للحفدا، لله كل ضمي جائع بهم يموت ألفا ويأبى أن يغل يدا، وكل نفس قضت في الله راجية أن يجتب الله منها أنفسا جددا، أولئك إن لم يكونوا أنبياء فهم كالأنبياء وإن جبريل ما وفدا. أولئك إن لم يكونوا أنبياء فهم كالأنبياء وإن جبريل ما وفدا، ستون والأمل المخبوء في دمهم، ستون والأمل المخبوء

في دمهم كالجمر ما نفخت ريح ليتقدا 60 مرت على أنقاضهم ولقد طالت إلى ظن أن لن تنتهي أبدا 60 لا واعد وفى ولا خبر أراح قلبا ولا جفن لهم رقدا 60 والفرحة الكبرى مؤجلة والدهر لم يبد إلا وجهه النكدا 60 محرقة من كان يحسبها تمضي وفيهم فؤاد لم يمت كمدا 60 محرقة من كان يحسبها تمضي وفيهم فؤاد لم يمت كمدا كالمهل مرت على من صبرهم جبل فكيف مرت على من صبرهم نفدا أيام ثاروا أيام ثاروا وجاءت كل مجهضة بطفلة فارقتها قبل أن تلدا ما كان فيهم بريء لم تسقه يد السجان أو معصم لم يعرف الزردا ما كان فيهم بريء لم تسقه يد السجان أو معصم لم يعرف الزردا فكم وليد قضى في حضن والدة تبكي على والد ينعى له ولدا.

ومثلهم جئت لكن كنت أكثرهم ومثلهم جئت لكن كنت أكثرهم شوقا وإن كنت أدنى منهم رشدا ما كان ظهري لتحنيه المصائب لو لم أنس فيما حملت الصبر والجلدا كوني بخير كوني بخير ولو أدميتنا وجعا لا تجمعي في العيون الكحل والرمدا كوني بخير ولو أدميتنا وجعا كوني بخير وإن أدميتنا وجعا لا تجمعي في العيون الكحل والرمدا ما سرنا أن تري دمعا ندافعه وإنما صح منه الود فاجتهدا وربما الجرح لا يبرى مكابده وربما الجرح لا يبرى مكابده فكيف من ينزف الأحشاء والكبدا ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا وكل حامل بلدا ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا وكل حامل بلدا

0: ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا وكل حامل بلدا، أو كان من ناصر مدت لنا يده عونا على الكرب إلا الواحد الأحد. وما مللناك هل مل العروق دم، ولا زهدناك من في روحه زهدا. وما مللناك هل مل العروق دم، ولا زهدناك من في روحه زهدا. إن التقينا فنور رد من رمد، أو افترقنا فروح فارقت جسدا. إن التقينا فنور رد من رمد، أو افترقنا فروح فارقت جسدا. واليوم فتح فيا موت استرح وأرح، وانفض يديك فآن الآن أن تئدا. عصر الفراعين عنا يا شآم مضى، قر عيونا وفض بالخير يا بردا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. وللمآق التي بعد الدموع همت، وللخلاص الذي وفى بما وعدا. وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. وللمآق التي بعد الدموع همت، وللخلاص الذي وفى بما وعدا. وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا. وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا.
1: الشاعرة السورية صفية الدغيم.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، معكم أنا محمد نور من خلف المايك وحلقة جديدة من برنامجنا الحواري عبر أثير راديو دلال. ضيفتنا لليوم سيدة قررت تصنع طريقها بنفسها، دخلت عالم المشاريع من باب الشغف والتفاصيل، واشتغلت على ذوقها خطوة بخطوة لحتى صار عندها مشروعها الخاص بمجال الكوشات، الديكور وباقات الورود. خلونا نرحب بضيفتنا الأنسة آلاء يا ريم. أهلا وسهلا فيك أنسة آلاء، وشكرا كتير إليك على تلبية الدعوة.
1: شكرا لك.
0: أنسة آلاء، خلينا نبلش من البداية، خبرينا شوي عن نفسك ومن وين أنت؟
1: اسمي آلاء ياريم من حلب، مقيمة بعنتاب. جيت على تركيا بال 2013، بعدين سافرت على دبي بال 2014، ورجعت من الإمارات تقريبا بال 2019. صار لي مقيمة هون بتركيا شي 7 سنين تقريبا، أملا طفلين منفصلين. اشتغلت بأكثر من شغلة من سنة لهلا لأنه قررت يكون عندي شغل معين وبس.
0: حلو كتير، واضح انه تجربتك بالحياه مليانه تنقل وتغييرات، وهذا الشيء كثير له اثر على شخصيتك. اليوم كيف بتحبي تعرفي عن حالك، سيده اعمال ولا صاحبه مشروع ولا ببساطه شخص عم يسعى لحتى يحقق حلمه؟
1: انا بنت عم بسعى لحقق حلمي، بس دخلي باكثر من مجال، يعني فينا نقول سيده اعمال مبتدئه. انا فايته شريكه بمعمل صغير مع والدي، اشتغلت مدرب تسويق لمده سنه، من جديد عم بكفي دراسه، اتدربت بشركه تزيين وتنظيم مناسبات، وبلشت هلا مشروعي الخاص، بس دخلته عن شغف وحب. يعني انا كثير حدا بهتم بالتفاصيل، فدخلته لانه انا بحبه كثير.
0: واضح انه شخصيتك لعبت دور كثير كبير عم توصلي لليوم.
1: الحمد لله.
0: أنسى آلاء، شو كان تحصيلك العلمي وشو درستي قبل ما تفكري بهذا المشروع؟
1: أنا طلعت من سوريا مثل كل مواليد التسعينات، ما قدرت كفي جامعتي، أخذت البكالوريا طلعت لتركيا، ووالدي خاف علي أول ما جيت على تركيا فما قدرت كفي جامعة، خاف إني أنزل على جامعة تركيا. أنا جيت من أوائل الناس لتركيا، فما كنت مكفي دراستي، معي بس بكالوريا. هلأ بالوقت الحالي عم بدخل رسم هندسي، تصميم داخلي، يعني عم بكفي بهدول المجالات. هي تحصيلي العلمي.
0: أنت بتقولي حتى ولو الدراسة مو بنفس المجال دائما تترك أثر بطريقك؟
1: أكيد أكيد، في انه الدراسه بتخلي الانسان مو يضل مخه شغال، فبيضل الانسان هيك ما ينغلق على حاله، بيضل عم يتعلم عم بيجرب، حتى لو ما اشتغل بنفس المجال بيكفي انه هو يتعلم. يعني التعليم هو شيء كتير حلو بصراحه.
0: بتحسي انه اي شيء تعلمتيه سابقا ساعدك بطريقك الحالي ولو انه بشكل غير مباشر؟
1: اي شيء تعلمته، اذا قصدك على الدراسه، انا ما كنت دارسه دراسه عاليه، كنت وصل بكالوريا.
0: لا بشكل عام بالحياه.
1: بشكل عام بالحياه الغربه كتير بتعلم، السفر كتير بيعلم، انك تحتك مع طبقات من العالم، مجتمعات مختلفه، في ظروف معينة كتير بيطورك، انك تدرس، انك تسعى وقت تطلع من البيت وتعاشر عالم وبتكون اجتماعي، كمان هذا الشيء بيأثر عليك. فهي تجارب، وقت اللي دخلت اكتر من مجال وقررت اعمل اكتر من شيء كمان تعلمت منه. الغربة كتير بتطور الانسان، فالواحد وقت بيطلع من بيئته ومجتمعه بيشوف مجتمعات تانية كتير بتغير بتطور، هذا اكتر شيء بحسه بيأثر بشخصية الانسان.
0: هلا هو بصراحة في كتير ناس للأمانة ما بينتبهوا انه كل مرحلة بالحياة لها فائدة معينة.
1: صحيح، هي كل مرحلة لها فائدة، الأشياء السيئة والمنيحة والتجارب كلياتها بتعطينا فوائد. الإنسان بيتعلم من ظروفه، من الأشياء اللي بتواجهه. أنا بلاحظ إنه نحن بالحياة الأشخاص وقت اللي بيمروا بمرحلة معينة فرضاً بتوجعوا أو بيصير معه مشاكل أو هيك، فهنا بيوقفوا عندها، وهذا أكبر غلط. الإنسان لحتى يتعلم، بالعكس، المؤمن القوي خير محبوب الله من المؤمن الضعيف، فأي تجربة بالحياة تجي لتقوينا، حاشا رب العالمين يكسرنا أو يضعفنا أو شيء، فالتجارب بتجي لتقوينا، كل شيء بنمر فيه لنقوى، لنتغير، لنكون أفضل.
0: بدك تصفيق.
1: والله أنا كتير من السنة وكتير بحكي.
0: أنسى آلاء، عشتي بحلب بتركيا وبدبي، فكيف كانت هي الرحلة؟
1: والله رحلة حلوة كتير. الإنسان كل ما بيسافر لبلد جديد بيتعلم أشياء كتيرة، تتعرف على مجتمعات جديدة. وقت اللي كنت بحلب بلدي والناس اللي نحن المجتمع اللي ربينا فيه وعاداتنا هي نفسها. وقت اللي طلعت لتركيا ما ضليت فيها كتير، أنا ضليت سنة وسافرت. بالإمارات كتير استفدت، الإمارات هو خليط مجتمعات ما أنا مجتمع واحد، فحلو حلو الإنسان هيك الانفتاح، أنك بتتعلم عادات تقاليد، بتشوف ناس كتير. وقت اللي جات لتركيا كمان كانت بلد حلوة، إلى إيجابياتها وإلى سلبياتها. هي فكرة إنه تسافر لكذا مكان حلو كتير بيعلمك وبيطورك.
0: طيب شو أكتر شيء تعلمتي من الغربة؟
1: الاعتماد على الحال. اعتماد على الذات. أنا من عائلة كتير داعمة وكتير بيوقفوا جنبي. وقت اللي تركت وكنت لحالي تعلمت أعتمد على حالي، تعلمت كون قد حالي، تحولت من بنت دلولة شوي لبنوتة قدرانة تعتمد على حالة تماما بكل التفاصيل، لأنه أنا عشت فترة زمنية منيحة كنت لحالي حرفيا يعني وبعمر صغير.
0: هو بصراحة الغربة إما بتكسر الشخص أو بتقويه ويبدو انك من النوع الثاني.
1: انا من طبيعتي ما بحب انكسر وما بامن بهي الكلمه، وما بحس كل شيء مرقت فيه مشان يكسرني، يعني ضد هالمصطلح.
0: كونك ام وصاحبه مشروع بنفس الوقت، كيف بتقدري توازني بين حياتك الشخصيه وشغلك؟
1: والله الموضوع كتير صعب، في كميه ضغوطات ومسؤوليات كتير كبيره بتمرق فيها، بالذات اني انا بنت منفصله، فانا المسؤوله عن اولادي بشكل كامل، وكمان عندي احلام بدي احققها، عندي كميه ضغوطات، انا مسؤوله عن حالي، مسؤوله عن بيتي، انا عاشره حالي، مسؤوله عن كل شيء. موضوع صعب، بس في موضوع كتير حلو ومسهل الموضوع، وجود أهلي جنبي. بابا معي ما بيتركني أبدا، أهلي وجودهم جنبي كتير مهم. عندي أهل تانين ببنيتي نفسها كتير معينين إلي، عندي رفقات، أنا ببيئة كتير داعمة للصراحة. أنا كشخص لا والله كتير موضوع صعب أنك تكون أم، تكون مسؤول، بالذات إذا أنت مسؤول عن كل التفاصيل. يعني أنا الآنسة لأولادي، أنا الأوتوكار، أنا اللي عم بشتغل، وأنا اللي عم بطلع، وأنا اللي عم بهتم بالتفاصيل، أنا كل شيء. بس رح أقول لك شيء، بحس إنه تجي أقوى المعارك لأقوى جنود. دايما بحس انه رب العالمين اعطاني اشياء كتير حلوه بتقويني، يعني كل ما مرقت بضغوطات اعلى كل ما بتقويك اكثر، كل ما بتنصقل شخصيتك اكثر.
0: التوازن بصراحه بهالحاله انجاز لحاله هو بحد ذاته.
1: لا صراحه ايه، يعني انا كل حوالي بيقولوا لي انه برافو عليك قدراني توازني بين كل هالاساس.
0: خبرينا عن تجربتك بدبي، شو اكثر شيء لفت انتباهك هناك؟
1: كم التنظيم بالبلد، كميه لطافه الشعب والرقي اللي بتعمل فيه، كم الامان اللي موجود هناك، كيف الناس بتتعامل مع بعضها، مع انه كتير في مجتمعات وكتير في خليط، بس في كميه امان، في كميه محبه. هن بلد جدا متعاون. يعني اكثر شيء بيزعلني اني وقت تركت الامارات الشعب، الشرطه، المجتمعات المختلفه، يعني كلهم بتحسهم بيتعاونوا مع بعض، بيعينوا مع بعض، مهتمين ببلدهم. هن شعب جدا متعاون، بيحبوا الناس، ونحن كسوريين محبوبين بالإمارات. يعني أنا عن تجربتي، أنا سلا تجربتي شي 7 سنين تاكل، بس نحن كسوريين شعب محبب بالإمارات. كم الإنسانية اللي عندهم. مرة كنت بموقف، رحت لعمل إقامة، كانت بنتي كتير صغيرة، كانت ما بتتجوز السنة، بنتي عم تبكي كتير وأنا لازم خلص أموري وأمشي. فوالله فرزولي موظف خاص بس مشان يمسك بنتي ويهتم فيها بوقت إنه أنا عم بعمل ورائي وبظبط كل التفاصيل. مرة تانية بالبنك كان عندي توقيع، وكنت نسيانة كيف الموقع وشكل التوقيع، وكان في رصيد، يعني مبلغ كبير برصيدي، كنت نسيانة التوقيع. وقت اللي شافوني أول مرة ما عرفت، وتاني مرة ما عرفت، عودي رسمة التوقيع، والمهم ما تتوتري، وجابوا لي قهوة وقعدوا عطوني التوقيع، حطوا لي قدامي ايباد وعملت نفسه ومشوا لي أموري. بلد سهلة التعامل بالمطارات، بس لمجرد أنه معك طفل صغير بينفرز موظف خاص إليك بمرؤوك. يعني ما بعرف أنه أنا كنت محظوظة للصراحة ولا هن شعب جدا راقي. كان يبعثوا لي موظف أنه أنت شيل شناتي عنا، أو أنت عمل، أو هيك، ولا أرقى من هيك للصراحة.
0: مع أنه المعيشة بدبي أفضل من ناحية الفرص، شو السبب اللي خلاكي ترجعي على تركيا؟
1: دبي أفضل بالفرص، دبي أفضل بالتنظيم، بأنه الشعب بيحبك، بأنك أنت محبوب شلون ما بتروح، أنه أمورك ماشي أفضل. صح هي بلد غالي كتير، بس أمور أفضل تمام، والفرص فعلا هيك أعلى. بس كمان تركيا في أشياء كتير حلوة. أنا فرضا بالنسبة إلي أهلي هون، الجو هون حلو، هي تركيا بلد كتير حلوة. يعني نحن هون كسوريين ما عندنا مشكلة غير عنصرية الشعب.

0: من إمتى بلشتي بهذا المشروع وليش اخترتي هذا الوقت بالذات؟
1: أنا كتير تعرضت من الناس إنه أنتي هلأ قايمة تبلشي بوقت السوريين كلياتهم نزلوا، بس الإنسان وقت بده يبدأ ما بده ينتظر الوقت المناسب، بالذات نحن كسوريين. إنه فرضاً كنتي بحلب صارت الحرب، طلعت من حلب جيت لتركيا ما في استقرار، طلعت على الإمارات ما كنت مستقرة، نزلت استقريت أنا سنة بإسطنبول كمان ما كنت مستقرة، جيت لهون إنه يلا بدنا ننزل يلا بدنا ننزل. فبحس إنه الإنسان لحتى يبدأ ما في وقت، خلاص هو بيتوكل على الله وبيبلش. بس هني تقريباً أنا قلت لك على 9 شهور مبلشة، نزلت تدريب 6 شهور بعد يعني استلمت أكثر من مناسبة مع شركة وخلاص. يعني أنا حاسة إنه هذا المجال اللي أنا بحبه وبرغبه، يعني من زمان ببيتي بهتم بهي التفاصيل تبعت هذا الشغل والتنسيق والتنظيم والتزيين وهي القصص. فقلت تدخلي فيه أنت أساسا، يعني أنا دخلته عن حب وشغف، ما لي دخلته إنه بس وارد مادي.
0: يعني اختيار التوقيت ما هو جزء مهم من هذا المجال؟
1: جزء كتير مهم التوقيت، بس أنا بالنسبة لي ما صادف التوقيت المناسب. بس رح بلش
0: صناعة التوقيت
1: تمام خلاص رح بلش.

0: شو الفكرة الأولى يلي خلتك تفوتي بهذا المجال وليش اخترتي الكوشات والورد وتنظيم الحفلات؟
1: الفكرة إنه أنا حدا كتير دقيق بالتفاصيل، كتير مهتم، كتير بنسق من طفولتي يعني هذا الموضوع. دائما بيقولوا إنه أنت لازم تشتغلي شيء بهذا الموضوع. يعني أنا إذا بمسك صحن أكل صغير لأني مرتبته بطريقة معينة، أنا برسم، بحب هاي التفاصيل. أنا حدا كتير بحب التفاصيل، فدخلته من حبي بالورد. هذا الشغل هو شغل حلو. أنا أساسا وقت بدي بلش شغل بدي يكون فيه، يعني حابة بلش الشغل ما يكون فيه عاملة، كون أنا سيدة نفسي، أنا الاستلام، أنا عمل الشيء اللي بدي إياه، كان هو مناسب إلي من جميع الأطراف، إنه الشغل حر فيه التفاصيل أنا بحبها، أنا بطالع الإبداع أو الأشياء اللي جواتي فيه. يعني أنا كنت عم بدرب 6 شهور، والله كنت كتير مبسوطة فيهم، أنا كنت عم بشتغل ببلاش، بس إنه في متعب الموضوع.
0: يعني واضح إنه الشغف التفاصيل هو كتير. الأساس.
1: إيه.
0: خبرينا أكثر عن طبيعة شغلك وشو الخدمات يلي بتقدميها حضرتك.
1: فرضاً أي حد عنده مناسبة، عيد ميلاد، خطبة، أعراس، أي شيء، إنه بيحاكوا مننسق أنا وياهم تفاصيل معينة بدهم إياها. نحن بزمان التصوير، يعني ما عدنا مثل أول إنه المناسبة بس أغاني ونمشي، بيخبرون إنه مشينا هاي التفاصيل، هاي الألوان هيك حابين، وأنا أمين كل هدول، بس الموضوع ما له سهل مثل ما مبين من برا. أنت بدك تنسق مع نقليات، أنت بدك تنسق مع محلات ورد، أنت لازم تنسق بالتوقيت المناسب، لازم تنسق مع مطابع، لازم تنسق مع شاب يساعدك على اعتبار أنا بنوتة، فكتير فيه تفاصيل ما يسهل للأمانة مثل ما مبين من برا.
0: أنسأل، شو هو أصعب شيء واجهك بداية المشروع؟
1: الانطلاقة، البداية، إنه العالم تعرفك، واللغة. أنا ما بحكي تركي، هلا بنعك بكتير مواقف لأنه أنا مضطرة أتعامل فرضاً الموارد الرئيسية كلها بتكون محلات تركية. تاني شغلة بتجي لأنه العالم تعرفك، العالم تثق فيك، إنك تنطلق صفحتك لحتى تصير، لحتى العالم تعرفك بدك شيء تنطلق منه، بس المتأكدة منه إنه بعد رح لاقي نتيجة. في نقطة كتير مهمة، وقت بدك تبلش أنت ما بتكون عارفة من وين بدك تبدأ، فأنت بتبدأ من الناس الموجودين. فبالبدايات بتتعرض للاستغلال كتير تحت مسمى إنه أنت ما في خبرة، مع أنه برجع بقول لك إنه أنا حدا بيعرف يشتغل، أنا بس بدي كان حدا يأمن لي الموارد. فهي أبشع شيء، الاستغلال.
0: طيب كيف كانت ردة فعل الناس والعائلة أول ما بلشتي؟
1: العائلة هي أهم شيء. رح أقول لك شيء، أنا من بيئة كتير داعمة، كتير بابا أقرب حدا قلي بكل الدنيا، هو رفيقي، هو والدي، وماما وأختي وأخي، نحن عائلة صغيرة، فهمن كتير داعمين لدرجة ما بتتخيل. يعني بابا بجيب له بابا بيصير، فبيقول لي كل شيء بدك يا بيصير، اطلبي وكل شيء بدك اياه بيصير. رفقات كتير داعمين. عندي عائله ثانيه قلت لك اللي هن جيران بنفس البناء، كيف ما بندار على الانترنت، وقت لصرت عدت عليه فتره فاتحه صفحتي وانشر شغلات، بيجيني رسائل خاص انه انت حدا مبدع، انت حدا شاطر، ليش ما تبلشي شغلك لحالك؟ بحس انه رب العالمين مسهل لي هي الامور، كتير بوقف معي وين ما بروح، وين ما بسال الله بسهل لي كتير امور، كتير شغلات. بالنسبه للقارب ما بعرف شو وجهه نظرهم، بس الامانه ما كتير مهم شو راي العالم فيك، المهم انت شو رايك بحالك. يعني انا حدا دائما بقول انه انا عندي دائرتي الصغيره هي اللي بتهمني. دائرتي الصغيره هي عبارة عن 8 أشخاص بحياتي، عائلتي ورفقاتي 2-3، هدول اللي بهموني. آراء المحيطة فيني ما كتير بسمعهم، وقت بدي بلش بدي بلش لأنه أنا راضي.
0: أسف على هذا السؤال، بس قديش دعم الوالد فرق معك بهذا المشوار؟
1: لا الصراحة كتير بفرق معي. شوف رح لك شيء، بإذن الله رح وصل، بس دعم أهلي كتير دعم كبير. يعني أنا فرضا رح أحكي لك تفصيل. بابا أنا بدي أبدأ، بابا صناعي، بابا عنده معمل وهو صناعي بتعامل مع كل الورشات. إيه بنتي شو بدك اختاري، النجار، الحدادة، كل التفاصيل بابا أمل لي. اختي حدا كتير بيصور حلو، هي استلمت لي التصوير. انا حتى زوج اختي متعاون معي، جيراني متعاونين معي، رفقاتي متعاونين معي، كل العالم. بابا كتير كان له تاثير، وبصراحه سهل لي كتير الطريق، وجوده معي كتير بيعني لي. انا لحد اللحظه على فكره بيسالوني انه انت معك فريق، فبقول لهم انه لا، انا بابا اخي كتير بيساعدني بستخدم انا فرضا بالوقت الحالي ما بحتاج نقليات، لحد اللحظه بستخدم سياره بابا واخي اللي على السوق.
0: واضح انه وجود اشخاص داعمين بيصنع فرق حقيقي
1: صراحه كتير، انه يامن فيك، انه يثق فيك، كتير بيعطي فرق.
0: أنسي ألاء، كيف بتطوري من ذوقك وشغلك؟ سوشيال ميديا ولا تجارب ولا متابعة أعمال؟
1: والله هيك هدول، أي شغل بالحياة بدون. نحن بزمان بتحس أي مشروع بدك تبلشه كتير صار أصعب من أيام زمان. يعني اليوم لحتى تفتح مشروع لازم يكون تصويرك حلو، يكون شغلك حلو، تكون متابع على الإنترنت. تطوير بكون بينترست صراحة، بتفرج على مصورين كيف بيصوروا. تجارب إنك أنت بتجرب وقت بتشوف أكثر من مناسبة والأشياء المتاحة بالآخر. يعني نحن صح مش في أشياء على الإنترنت، بس بدك تطلع تشتغل على الأشياء الموجودة والمتاحة بين إيديك.
0: هو بصراحة التغذية البصرية عنصر أساسي بهي الشغلة.
1: أهم شيء هو وقت أنت بتتفرج كتير وكتير بتستفاد.
0: أنسى ألاء، في حلم معين أو خطوة كبيرة حابة توصلي لها بالمستقبل؟
1: إيه، حابة إنه كل العالم تعرف قد أنا بشتغل شغل حلو، حابة أوصل لمكان من حلو. يعني أنا حاطة على حالي إنه من هون لسنة كون خلصت الشيء اللي عم بدرسه وكون أقلعت بشغلي أكتر، بس يعني بالوقت الحالي هي طموحاتي، وهدول أهم شيء بالنسبة لي.
0: الطموح هو الوقود الحقيقي اللي بتلاقيه لأي مشروع إذا كان الإنسان طموح أموره بتيسر.
1: أنت تطمح وتطلع على الواقع وتتوكل على الله والباقي بصير فيه خير.
0: ختاما شو نصيحتك لأي بنت حابة تبلش مشروعها الخاص بس أنه يعني مترددة من البداية أو خايفة؟
1: نصيحتي لأي بنت حابة تبلش مشروعها الخاص وخايفة أو مترددة بلشي، تذكري أنه الحياة مليانة فرص والله كريم، ما تسمعي نصايح اللي حواليك، تذكري أنه الله بغمضة عين قادر يغير حالك من حال لحال، ما تخافي، ما تخلي العواقب توقف بطريقك. أنا بالنسبة إلي من 9 شهور أخذت قرار أنه بدي غير حياتي تماما. من 9 شهور كنت ما بدرس ما بشتغل ما في بإيدي شيء، ما قادرة أعمل ولا شيء، كنت عادي تماما. من 9 شهور أخذت قرار أنه أنا بدي غير حياتي تماما، دخلت كورس رسم، تعلمت رسم، عملت أول شغل وتاني شغل، كنت عم بشتغل الشغل الثالث اللي هو قلت لك تدريب السواقة، طورت حالي كتير، بلشت أدرس. أحيانا بطلع هيك بالنظر على الماضي بقول أنه أنا من 9 شهور لهلا قد تغيرت. فنحن بس نسعى ونتوكل على الله وتكون إرادتنا من جوة كتير، يعني يكون في إرادة ونية أنه نعمل هذا الشيء لله، والله حاشا رب العالمين ما يوفقنا، حاشا رب العالمين ما يكون معنا. ما تسمعوا لحدا، ما تخلوا العقبات البداية توقف بطريقكم. الإنسان قادر يصنع لحاله قصة مختلفة، ما تغلي بقصص الناس اللي حواليك. انت لك قصتك الخاصة وظروفك الخاصة وخبرتك الخاصة، قدران توصلي، بس قولي يا رب وتوكلي على الله وربنا قادر يحقق لك كل شيء بدك اياه.
0: النصيحة من تجربة حقيقية للأمانة دائما بتوصل للأرض.

0: وهيك أنسي آلاء منكون وصلنا لنهاية هذا الحوار. شكرا من القلب لك على وقتك وعلى مشاركتك تجربتك بكل صراحة. قصتك اليوم بتأكد أنه الشغف مع الإصرار والدعم قادرين يحولوا أي فكرة صغيرة لمشروع حقيقي.
1: شكرا أنتم كمان أنكم استضفتوني، شكرا أنكم سمعتوني، وأنا كتير مبسوطة بلقائي معكم.
0: كنت معكم أنا محمد نور من خلف المايك عبر أثير راديو دلال، لكم مني أطيب المنى وفي أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

او خلقه ما يقيرو لسربو نيين مال باتا جنال وك جنن زواجيا لتشياي كرمي چاوايا ورن بهافرة ناس بكين بونين مال باتا جنك وزواجيا دا بطاواهي كردن جنان جن ملتي خاهاتينن كو ليبلي جنان كو جه نتاوية ننجي هيا نماسة لقندن طاولة هافجي والبعجار المازنجي كو هفرة تجفن وجوري الجنان كو جنانا كو آصي بطاواهي جنانا كو ده نوفرا ميرافان ده دبوكو بري يبي تريد نوفرا كو زورين كو آبانجي بشتراجي متان وخالان او زورين كو خالتي كان دبو بتاواهي مالا زياواجي بوكا او جكوري خارجي كو ورد جارتين او جنين كو به بردارياجي گوهرتنا دو كو كيچا به هبرا دهاتين گوهرتين او هيك جيشو براي يندن جيرا كو دچو او جنين جبركو خانياواجي كو كچكا جبركو خانا كو كوشيت يكيا كوفاكو دهاتن هاو افياكو جيكو نمايا ورفاندي افرنك يا جنان اجبركو سدامن نازانيكو ستافا اوجيكو استنجين جباكيو اولي ازدياو اسلامي ويجي چوياد بو و اوجل دسبيكو ستصالا بيستان پر بو و جاران جيبكو دلخازيا كچكي دراد بو و او بيكو دار زاروكادا دهاتا رفاندي او شيوازا هيجي شهيا لی پر هندکه و بیا کوچی وقت واهیا پشتی رواندنا کچککی کو خدا نهوانجی لهفت هاتن لگلک جارجی کشتن و دشمنتیجی دهاتن میدانه.

تاك تورينكو تشاندنيينكو بريج عاليكي كسينا نص دا هاتو بو دزي وما غراندنو هردو تاك تورجي كو آديا انجو منا خوجهيا وشاري داريا باجاريكو سفيري رجلة هربييني وبقاوايكي فرمي رادستيا هردو صازيان هاتيا كرن.

guhdarin hêja, guhdarin radyo delal. Honnaha li bernamaya rola Tirkiye di Suriye de guhdari dibe. U a Juliana u borama, briya radyo delal. خفتنا بلال اردوغان لباجاري هلبيا سوريا سروك دستايا ريبريا وفاقا كوني شاندايا زانستيكو شري الها بلال اردوغان روجا بنشمي مخاندراقا تركي كوجي بشفاجمونا استقرارا اشيكي وهيزا همو والاتيان بريار همو يانكو جلين همي ريميكو ينكو بيوينتين دوستانيا وشاندا هفاريا ربيرا بارباديكين و ده خبته و هر وحاجیش بکو یه سکرنا کوشینه یا خاجی و خوراجی کو لحوال ده و عبدو خانیا بیلال اردوغان جی کو

لجام وانه كاين مازغوتيا تركيش بوكو استقرار الوهيا السوري وهلا بيجي دخبتا غش بيضانا السوري غش بيضانا تركيشي ام لفرباجيش بوكو بيرانينا مروفيا بيتشنا كو دخبتن ولي قلب الياري خاشين السوري كو بروجيه هفاريا بجهتينا وجالي خافجي بارز قارة هلاب كوهزان غريب جي سباسيات سيمنية كتيا ديمقراطية نفرتيا وينكريا وجبوك أورغانيز كرنا في بس نيجي وهفتي تني أوليفر أمجي شنداوية خلق ما يائرو كو أجوليانو بورابوم برياراتيو دلال وقالك سباس جبو قهدر كرناوة وهرتم هندي كيفو خاشي ده بمينه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

أجرى وفد تركي يضم رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بلال أردوغان الخميس 14 من أيار جولة في محافظة حلب السورية. وضم الوفد إلى جانب بلال أردوغان نائب رئيس حزب العدالة والتنمية رئيس العلاقات الخارجية فيه ظفر صيراقايا، ونائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب عبد الحميد قل، ورئيسة بلدية غازي عنتاب الكبرى فاطمة شاهين، ورئيس بلدية منطقة شاهين بي في غازي عنتاب محمد طهماز أوغلو، وسفير تركيا لدى دمشق نوح يلمز، ورئيس فرع حزب العدالة والتنمية في غازي عنتاب فاتح محدث فدائي أوغلو. واستهل الوفد التركي جولته بزيارة مقر محافظة حلب، والتقى بلال أردوغان والمسؤولون المرافقون له بمحافظ حلب عزام الغريب لينتقلوا لاحقا إلى الجامع الأموي في مدينة حلب. وتلقى الوفد التركي معلومات من المسؤولين السوريين حول أعمال ترميم الجامع، كما زار الوفد أصحاب المحال التجارية في محيط قلعة حلب، والتقى مفتي المحافظة إبراهيم شاشو. وفي كلمة ألقاها بلال أردوغان خلال فعالية حملت اسم لقاءات التراث المشترك التي نظمها اتحاد الديمقراطيين الدوليين في مدينة حلب السورية، قال رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بلال أردوغان إن تركيا تعمل من أجل ازدهار واستقرار وسلام وقوة جميع الدول الشقيقة وجميع شعوب المنطقة التي تشاركها أواصر الصداقة والثقافة المشتركة، علاوة على عملها من أجل تعزيز قدراتها الذاتية. ويتكون اتحاد الديمقراطيين الدوليين من منظمات مجتمع مدني في أوروبا، ومقره الرئيسي مدينة كولونيا الألمانية، وله فروع في عدد من الدول الأوروبية. وأكد بلال أردوغان أن تحول سوريا الشقيقة والجارة لتركيا إلى دولة قوية لن يكون نجاحا لسوريا وحدها، بل انتصارا لضمير الإنسانية أيضا. وأوضح أنهم يعملون منذ الثامن من كانون الأول 2025، أي منذ تاريخ إسقاط النظام المخلوع، بعقلية ماذا يمكننا أن نفعل من أجل سوريا. واعتبر بلال أن هذه الزيارة ستسهم في إيصال يد الصداقة التركية إلى حلب بشكل أسرع وتحقيق خطوات أكثر إيجابية. وأشاد رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بأواصر الأخوة والمحبة بين الشعبين التركي والسوري قائلا: أخوتنا مع سوريا لا تشبه أي شيء آخر، نحن لا نتحدث عن أخوة شكلية موجودة في الخطابات أو البروتوكولات أو الدبلوماسية، نحن نشعر هنا وكأننا في بيتنا فعلا، نشعر هنا وكأننا خرجنا من إسطنبول إلى بورصة، إلى مدينة قريبة منا للغاية، ونشعر بالإحساس ذاته عندما نذهب من إسطنبول إلى سكوبيه في مقدونيا، أو إلى سارايفو في البوسنة، أو إلى قونيا في تركيا، أو إلى سمرقند وبخارى في أوزبكستان، أو باكو في أذربيجان، لأن قلوبنا تنبض معا. وشدد على أن تركيا من الدول التي طبعت القرن الحادي والعشرين ببصمتها، وأنها من الدول المركزية في العالم. وأضاف: في ظل استمرار صراعات القوى الكبرى في العالم، إذا ما حدث انتقال في حراسة الحضارة فإن موقع تركيا في هذا التحول سيكون له دور بالغ الأهمية. ولهذا فإن تركيا مطالبة ليس فقط بتعزيز قوتها الذاتية، بل أيضا بالعمل من أجل ازدهار واستقرار وقوة جميع الدول الشقيقة المنضوية ضمن تحالف ضمير الإنسانية وكل أبناء المنطقة التي نتشارك معها الثقافة المشتركة.
وفي سياق آخر أشار بلال أردوغان إلى أن اتحاد الديمقراطيين الدوليين الذي نظم الفعالية هو تجمع لأشخاص يحملون شعلة المحبة والضمير، ولفت إلى أن اتحاد الديمقراطيين الدوليين ليس مجرد مؤسسة للجاليات التركية في العالم، بل هو أيضا المنظمة المدنية الوحيدة التي ستقف إلى جانب أبناء المنطقة ككل وتشجعهم وتدعم حصولهم على تعليم أفضل وتعزز حضورهم في التجارة وتساعدهم في الوصول إلى مواقع أعلى في السياسة داخل البلدان التي يعيشون فيها. وأكد بلال أردوغان أن تركيا ستواصل دعم سوريا حتى النهاية قائلا: تركيا مدت يد الأخوة إلى أشقائنا السوريين في أوقاتهم العصيبة عندما طلبوا الأخوة، وقدمت ما استطاعت من دعم رغم كل حملات التشويه التي مارستها المعارضة في الداخل. وأضاف: كنت خلف الكاميرا عندما قال رئيس بلادنا قبل يومين من الانتخابات عبر التلفزيون: نحن ننظر إلى السوريين كمهاجرين ونؤمن بأن علينا أن نكون أنصارا لهم، ونحن نقوم بما تفرضه الأخوة.

بدوره قال السفير التركي لدى دمشق نوحي المز إن حلب التي عاشت آلاما كبيرة خلال الحرب كانت أيضا المكان الذي بدأ منه النصر، مضيفا أنهم كانوا إلى جانب إخوانهم آنذاك وهم إلى جانبهم اليوم أيضا، وأضاف نعمل من أجل استقرار وأمن سوريا وحلب، وتنمية سوريا هي تنمية لتركيا، ونحن نعمل على تضميد الجراح الإنسانية هنا وننفذ مشاريع مشتركة مع أشقائنا السوريين. من جانبه شكر محافظ حلب عزام غريب فريق اتحاد الديمقراطيين الدوليين على تنظيم الملتقى، وحضر الفعالية التي اختتمت بالتقاط الصور التذكارية نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية التركي عبد الحميد قل ورئيسة بلدية غازي عنتاب الكبرى فاطمة شاهين ورئيس بلدية شاهين بغازي عنتاب محمد طهماز أوغلو ورئيس فرع حزب العدالة والتنمية في غازي عنتاب فاتح محدث فدائي أوغلو إلى جانب مسؤولين آخرين.

مستمعين الكرام، نرجو من الله أن تعزز هذه الزيارات العلاقات الأخوية المميزة بين تركيا وسوريا وتعود بالنفع على الشعبين الشقيقين. قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بست باصة ميسر كجالي خلطة با خلطة هلبس أرجينا آلي كويد الصالة ده سر چارده ده بدا صوزية قجو كان خاري كد وهن هلبس تنوي ينابرو كان وك هلبس تا قولي مصر أبين وخيال فرورد بريا وطا وصنبولي وهلبس طاوية جيادو يمين سوكا خوار واو هلبس طاجي لسر هيفي وخيال النخش إن للنف خيان تيكر وهلبس طاوية سيامين جيوب هلبس طا هارون وكيه واو هلبس طاجي لسر بيرو بهات نارو كابوسكي بقاوايك خشي كوي قوت وأمينها جي قهداري هلبستيوي بكين وبمرابن أم هفرا قهداري هلبستيوي بكين هلبستا خمين ميكار هلبستا منا خمين كار خون وخمو ميراتيا وكي خرزكن درد خابوت جروي دوشكان وقطاوي جروي دوشكان وقوتنا به بخنقان قلي بيدشن شلاتيا ديوانا من آزكيا برين دار كتيا نسر بوطانا برين داران كتيا نسر بيتونا بما بايهل وهريمي دباكو من خاب خاسيوي هشتبا آهاي في بابايتي آها في باباتي سكنا من ذكرة درمانا من ما هوجا هوجابو من قلي بكار خزما وجينا خمان بيرا ما چمخا خنقا ديا بير ما چمخا خنقا ديا دباكو تروك تيخا جيكا جانيا خزبتي گر اگر بدل پالان کاتبا شوی سینگا برتایه لهم به ذلو پاپی من ترسا من دو شکا میره بوی قرابایی بوی قراباریارا نفسا من فلقایا هیویا یا دماج من دسانا وبابلياكو خامن دخول خلا من زروكاتياكا شير وشاهد جفاكر تني ودانا خمانا ليكر بما تني ودانا خمان ليكر بميا

ever ام ديشن دوي خلك ما يا ايرو قالولي انا بورابوم بريا راديو دلال وقالك سباس جبوك اخدر كرناوا وهرتم هندي كيفو خاشيدة بمينان.